دلوقتي شو زعلان رايح هقول الكوبليه ده بلغمه تانيه اعجب يعني.

Jadi, tujuh Allah sangat nur awal lebih kecil.

وسعد يوم نبشوه

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.altakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم.

أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فؤادنا.

أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

0: لك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أف

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

Certainly, I'm not.

0: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعدتم صباحا، نحييكم نرحب بكم في لقاء جديد مع يوم جديد من رايا فم ورايا تي في. ومباشرة نمر إلى عناوين ملفاتنا في هذا الصباح. أهل القطاع بحاجة إلى مآو قبل هطول الأمطار وفق منظمة دولية. بعد عام من الهدنة الخط الأصفر باق ويتمدد. وأيضا في هذا الصباح، نقابة قطاع النقل تشرع بخطوات احتجاجية أملا بدعم حكومي. التفاصيل ستأتيكم تواليا في يوم جديد من رايا فم ورايا تي في. أهلا ومرحبا بكم، صباحكم سعيد.
0: يوم جديد.
1: أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي. في قطاع غزة يتواصل أو تتواصل خروقات جيش الاحتلال لما تسمى بتفاهمات وقف إطلاق النار. بالأمس كان هنالك 4 شهداء على الأقل ارتقوا في قصف لخان يونس، فيما يتواصل على الأرض أيضا معاناة مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة. آخر ما استجد في إطار هذه المعاناة الإنسانية جاء فيه أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أكدت أن جميع سكان قطاع غزة تقريبا هم بحاجة إلى خيام أو مساعدة في توفير المآوي قبل حلول الشتاء، إذ أن المتوقع أن تجلب ظاهرة النينو المناخية أمطارا غزيرة في وقت لا تزال فيه الإمدادات شحيحة بسبب القيود التي يفرضها جيش الاحتلال على دخول المساعدات إلى القطاع. الأستاذ رأفت المجدلاوي، منسق شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير
1: لكم. أهلا ومرحبا بك. هل هذه مبالغة عندما تقول منظمة دولية إن جميع سكان قطاع غزة تقريبا بحاجة إلى خيام أو مساعدة في توفير المآوي؟
2: يعني هذا الرقم أعتقد أنه منسجم مع الواقع، لأنه عندما حدث أن تقريبا 1,600,000 من السكان موجودون في مراكز الإيواء أو في الخيام أو في مخيمات الإيواء، وهي نسبة عالية تمثل حوالي 80% من سكان قطاع غزة، فبالتالي هذه النسبة منسجمة تماما مع الواقع. تعلمون عزيزي أن قطاع غزة الدمار أصاب مساحات واسعة جدا في رفح بأكملها، ومعظم خان يونس ومعظم المنطقة الشمالية وجزء كبير من محافظة غزة، فبالتالي هذا الرقم طبيعي ومنسجم مع الواقع في قطاع غزة.
1: وربما ليس من الطبيعي أن تطالب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن يتم توفير خيام ومآوي قبل يعني بداية الموسم المطري.
2: يعني فصل الشتاء هو فصل صعب جدا على أهل الخيام. أهل الخيام تعلمون أن هذه الخيام بلغ عمرها الآن ما بين 2 و3 أعوام، وطبعا هذه الخيام افترعت وهي غير قادرة أن تتحمل ظروف طويلة، ظروف الصيف والشتاء وظروف لفترات طويلة. جزء كبير من هذه الخيام افترع، ولكن يجب أن ننتبه لشيء آخر. أساسا الاحتلال منذ وقت طويل يمنع يعني ويقيد دخول مواد الإيواء. لو تم رصد مواد الإيواء التي تدخل إلى قطاع غزة على سبيل المثال منذ شهر

0: يناير 2026، حتى هذه اللحظة نلحظ أن ما يدخل إلى قطاع غزة لا يعادل حوالي ما بين 10 إلى 15% من الاحتياج الحقيقي من مواد الإيواء اللازمة للسكان. أي أن الاحتلال يتعمد بشكل مباشر أيضا، ودمر المنازل ودمر البنية التحتية ودمر شبكة الصرف الصحي ودمر كل شيء، وهو أيضا يمنع وصول إمدادات الإيواء بشكل سليم إلى قطاع غزة. الآن نحن على أبواب فصل الشتاء، آلاف والعشرات الآلاف من الأسر تحتاج إلى خيام، ستكون معرضة أن تكون في العراء في فصل الشتاء. وأعتقد أن جزء من المؤسسات الدولية حشدت التمويل اللازم لتوفير بعض الخيام، ولكن الاحتلال منذ بداية عام 2026 تعمد منع وصول إمدادات الإيواء، ويمنع الآن ونحن على أبواب فصل الشتاء يمنع أيضا وصول هذه الإمدادات إلى قطاع غزة.
1: لو اتخذ القرار الآن، هل يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه أستاذ رأفت المجدلاوي؟
0: يعني هناك ضغط لكن الاحتياج كبير، وأعتقد حتى ما هو متوفر لن يعني يستجيب لنسبة كبيرة من الاحتياج المتوفر طبعا، ولكن بالتأكيد أي تدخل هو يخفف من الأزمة، لكن إدخال مواد الإيواء الآن تعتبر أولوية قصوى جدا، ونحن على بعد أيام من فصل الشتاء. أنه يجب أن ننتبه أيضا أماكن اللجوء أيضا تقع في مناطق يعني تعرض السكان لفيضانات ولسيول، وهذا لأنه هي موجودة في مناطق وعرة ومناطق منخفضة. أيضا أماكن السكن هي الإيواء في خان يونس وفي غزة غير لائق، حتى السكان الموجودين في على حواف الشوارع في الطرقات هم معرضون أيضا يعني للسيول والجرف المائي في حال هطول الأمطار.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ رأفت المجدلاوي، منسق شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة. سنبقى سيداتي سادتي أيضا في قطاع غزة، ومع استمرار الخروقات الإسرائيلية لتفهمات وقف إطلاق النار هنالك على الأرض مساحات تزيد سلطات الاحتلال منها في ما يعرف بالخط الأصفر الذي بات يبتلع غزة ويتمدد غربا ليبتلع نحو 65% من مساحة القطاع، وكلما كان هنالك تحريك لهذا الخط الأصفر وفق المصطلح المستخدم فإن ذلك يؤدي بالمواطنين إلى حملات نزوح جديدة عن المناطق التي قد يتخذون فيها مآوي وينصبون فيها الخيام. نرحب سيداتي سادتي بالدكتور أحمد فياض الكاتب الصحفي والباحث السياسي، انضم إلينا من غزة. أهلا ومرحبا بك دكتور، صباح الخير.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، صباح النور، يا هلا.
1: أهلا بك دكتور. الخط الأصفر كما عنوانا هذا الملف باق ويتمدد، ما الذي تريده إسرائيل؟ خطوات مؤقتة أم احتلال ربما يجوز أن نطلق عليه شبه دائم؟
2: أتفق معك رامي، لأنه عمليا هذا الخط، ودعني أقول ليس الأصفر، هناك الأصفر، هناك الخط الأصفر، وهناك أيضا الخط البرتقالي، وهناك المساحة الخضراء ما بين الأخضر وما بين الأصفر، يعني حال يرثى، يعني حقيقة يصعب توصيفه. عمليا إسرائيل سيطرت على أكثر من المساحة المحددة بالأصل فيما يطلق عليه الخط الأصفر الذي ينص عليه الاتفاق، تمدد إلى أن وصل إلى شارع صلاح الدين، وشارع صلاح الدين تقريبا هو يقسم قطاع غزة بشكل طولي من الشمال إلى الجنوب نصفين. الآن على جانب هذا الشارع أيضا لا يستطيع أحد الاقتراب، ويطلق على هذا الخط الخط البرتقالي، بمعنى أن من يقترب إلى أن يحاول الاقتراب إلى الخط الأصفر يطلق عليه النار. وبالتالي هذا أصبح الخط، إسرائيل تخطط إلى أن يكون شبه دائم، بدليل أن هناك مواقع عسكرية أسست ودشنت الآن على أنقاض بلدات كبيرة كبلدة بني سهيلة، بلدة القرارة، هذه المناطق الآن بعد أن سحقت أبنيتها وهناك مباني تمتد إلى 7 أدوار وثمانية أدوار وستة أدوار، وهذه حطمت تماما ومسحت عن الوجود، وأقيم على أنقاضها مواقع عسكرية ثابتة ولها تحسينات وحفر وخطوط أمامية وخطوط إلى آخره. وبالتالي هذا يؤشر إلى أن إسرائيل تريد الاستمرار في هذا الموضوع إلى أقصى مدى ممكن، بمعنى أن الاستراتيجيات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة على هذه المنطقة، والمناسبة أيضا هذه المناطق مرتفعة، شرق قطاع غزة هي مناطق مرتفعة، إذ أنها بوجود على هذه المناطق وسيطرتها على هذه التلال هي بالفعل تسيطر على مجمل قطاع غزة، بمعنى كل المناطق التي بقي فيها السكان الفلسطينيين محشرين على مساحة نحو 30 أو أقل من 30% هم عمليا تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، بمعنى أن مجرد أن ينظر إلى جهة الشرق هو ينظر إلى المواقع العسكرية التي تسيطر والتي بين فئة وأخرى تطلق النيران بشكل مكثف وتصيب أناس من النازحين والمقلومين داخل الخيام، بمعنى أن هناك لا يكاد يعني يمر يوم دون أن نسمع عن استشهاد مواطنين من من يقطنون أسفل هذه الخيام نتيجة إطلاق هذه النيران من هذه المواقع العسكرية من جهة الشرق ومن جهة رفح من جهة الجنوب وأيضا من جهة الشمال من جهة منطقة بيت لاهيا. وبالتالي كل هذا الواقع يؤشر بأن إسرائيل لازالت تمسك بتلابيب قطاع غزة، وأن مسألة وقت إطلاق النار التي أعلنها هي ليست إلا أكذوبة كبيرة يراد من وراءها أن تمرر إسرائيل هذا المخطط العسكري الهادف كما هو واضح إلى الضغط على السكان بشكل كبير جدا، ويجعل الناس تشعر وكأن هذه المنطقة لم تعد تصلح للحياة، لأنه عمليا إذا لم يسلم النازح وإذا لم تسلم الأرض وإذا لم تسلم أيضا جهود الإغاثة وإذا تسلم كل ما يمكن أن يمد سكان غزة برمق الحياة، هذا يؤشر إلى أن إسرائيل تريد أن تحول قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للسكان، وأن على السكان أن يضعوا في قرار أنفسهم بأن هذه البيئة غير مواتية للعيش وأن يفكر بالتضحيل. هذا هو المخطط الإسرائيلي بشكل أساسي، لأنه عمليا كل المبادرات السياسية التي تم التحدث عنها والتي يتم التحدث عنها وهذا الضغط الأمريكي كما يقال في الإعلام الإسرائيلي على إسرائيل كي تنحو باتجاه تحقيق خطة السلام هي لم تنجح بالفعل، وأن ما ينجح على الأرض هو سيطرة إسرائيل على الأرض وتمرير المخططات العسكرية المستقبلية لمستقبل قطاع غزة. وفي تقديري أنه إذا نظرنا لقطاع غزة الآن فبالفعل السكان لم يعد لديهم ما يمكن أن يشجع الحياة، فكيف يمكن لنازح لا يستطيع أن يوفر 2 لترات من الماء يوميا وهو يقاتل من أجل أن يصطفي هذا الدور الطويل من أجل أن يحصل على 2 لترات وهكذا تمر الحياة، يعني بمعنى أن طالب المدرسة يضطر صباحا إلى أن يصطفي طور طويل من أجل أن يحصل على المياه، وهكذا بالنسبة لبعض مطلبات الحياة، وتارة لا يستطيع أن يقي نفسه من حر الشمس، وحاليا نحن مقبلين على فصل الشتاء من برد الشتاء إذا لا يستطيع أن يقي نفسه، بالتالي أصبحت هموم الحياة منصبة على كيفية المحافظة فقط على ما تبقى من الوجود الفلسطيني داخل منطقة معزولة ضيقة لا تصلح لا للحياة ولا للبقاء الشديد.
1: نشكرك جزيلا الدكتور أحمد فياض الكاتب الصحفي والباحث السياسي، كنت معنا من غزة. ربما بقي سيداتي سادتي أن نذكر في هذا الإطار بتحذير صدر عن منظمة Human Rights Watch أشارت فيه إلى حدود متحركة تتقدم غربا وتبتلع مزيدا من الأراضي والمنازل والمرافق الحيوية في قطاع غزة، في إشارة إلى ما يعرف بالخط الخط الأصفر. المنظمة حذرت من أن إسرائيل تواصل توسيع نطاق احتلالها للقطاع، بينما تتزايد الدعوات الإسرائيلية إلى اعتبار هذا الخط حدودا جديدة مع قطاع غزة.

0: يوم جديد من رايا فامورا تيفي يتواصل وإياكم سيداتي سادتي على الهواء مباشرة. من المقرر أن تقدم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان صباح هذا اليوم مرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا دفاعا عن قرار قضائي سابق قضى بإلغاء قرار وزير المالية بوقف صرف رواتب الأسرى والذي أدى إلى توقف رواتب أكثر من 1600 أسير. نتعرف على تفاصيل هذه المرافعة مع المستشار القانوني للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد نصر. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح النور، صباح الخير.
0: أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. ما الذي سيجري اليوم؟ ما الذي سيقدم؟ لماذا سيقدم يعني أو ستقدم هذه المرافعة هذا اليوم معنا، يعني مع الإشارة إلى أنكم كنتم قد حصلتم على قرار قضائي بإعادة رواتب الأسرى؟
1: صحيح، بالتأكيد تم الحصول على القرار بشهر 5 تقريبا من هذا العام، ومن ثم قامت النيابة بالطعن على الحكم اللي صدر عن المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا. وطبعا تم عقد جلستين، قامت النيابة بتقديم مرافعتها، وفي هذه الجلسة يعني هو دورنا في تقديم المرافعة، ومن ثم ترفع الدعوة لأجل إصدار الحكم يعني في الموعد القادم اللي راح تحدده المحكمة.
0: على ماذا استندت الحكومة في طعنها على قرار المحكمة الإدارية بأنها ترتكب مخالفة بعدم صرف رواتب أكثر من 1600 أسير؟
1: يعني هم يستندون للقرار بقانون رقم 4 لسنة 25 اللي هو يعني يفترض من وجهة نظرهم وتفسيرهم أنه هو ألغى المزايا أو يعني الدعم المالي لفئة الأسرى، وبالتالي يعني هذه النقطة يعني الجوهرية راح تكون في المرافعات، ويعني سنرى كيف يعني سيكون توجه المحكمة الإدارية العليا بخصوصها. بطبيعة الحال في حال كان توجهها يعني لمصلحة الأسرى، هذا كمان يعني راح يكون له امتداد على ممكن بشكل أو بآخر على الفئات الأخرى اللي أيضا هي منعت من يعني أو حرمت من صرف الرواتب والمخصصات مثل الأسرى مثل أهل الشهداء والجرحى. فننتظر اليوم يعني لنرى، يعني طبعا بطبيعة الحال لن يتم حسم الأمور اليوم على اعتبار أنه اليوم هي مخصص للمرافعة وليس لإصدار الحكم.
0: طيب هنالك يعني على الأقل 1600 أسير إضافة إلى الفئات التي تحدثت عنها قبل قليل قد تستفيد من هذا القرار المنتظر عن المحكمة الإدارية العليا خلال الفترة القادمة. على ماذا ستستند المرافعة التي ستقدم إلى المحكمة العليا؟
1: يعني بالدرجة الأولى يعني هي نقاط قانونية حقيقة ترتبط في تفسير القرار بقانون وكيفية تطبيقه والآليات التي يجب أن يتم تطبيقه من خلالها، وأيضا تستند إلى وجود حق أساسي للأسرى منصوص عليه بالقانون الأساسي يمنحهم مخصصات أو دعم مالي أو رواتب دون ارتباط بأي عوامل أخرى. يعني انت بتعرف اليوم احنا المؤسسة التمكين الاقتصادي هي تطلب من كل شخص سواء اسير او غير اسير بان يقدم ما يثبت احتياجه. نعم. وبالتالي في حين انه القانون الاساسي هو يمنح الاسرى يعني حقوق دون التفات الى اذا ما كانوا محتاجين او غير محتاجين، يعني دون الدخول في هذه العملية. هذا أحد النقاط يعني اللي ممكن تكون يعني ذات علاقة. وفي هناك يعني تفسير خاص للنصوص الموجودة راح نقدمه للمحكمة، وبنأمل إنها تأخذ بالتفسير يعني تبعنا بخصوص النصوص ذات العلاقة.
0: هل يجوز يعني إطلاق أحكام مسبقة أو تنبؤات حول القرار المرتقب من المحكمة الإدارية العليا بموجب ما تم إعداده من مرافعات أستاذ أحمد؟
1: يعني أنا بتخيل أنه عندنا نقاط قوية في المجال، راح تكون. ما بعمل إنها المحكمة تقتنع، خصوصا إنه المحكمة الإدارية العليا إلى حد كبير راح يعني النهج اللي راح تسلكه بهذه الدعوة راح يكون هو تقريبا نفسه في أي دعوة لاحقة. فبأمل يعني بنفس الوقت بالإضافة إلى أنه بأمل أنه يكون توجههم يعني مع رفض الطعن، كمان بأمل أنه يعني يأخذ بوجهة نظر اللي إحنا راح نعرضها، وجهة النظر وهي وجهة نظر قوية جدا راح تكون، وباعتقادي بأنها هي يعني ممكن تكون اللي هي يعني الأساس قوي للحكم اللي ممكن يصدر لاحقا. يعني أنا بعتقد بأنه موقفنا راح يكون جيد في هذه الدعوة.
0: شكرا جزيلا أحمد نصر، المستشار القانوني للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

0: إلى ملفنا التالي وهو الأخير في يوم جديد من رأي FM ورأي تي في. حذرت نقابة قطاع النقل بأن هنالك إضرابات تلوح بالأفق خلال الفترة المقبلة. في هذا اليوم ستشرع هذه النقابات بخطوات احتجاجية سيكون أولها في صبيحة هذا اليوم داخل المجمعات والساحات وأماكن عمل القطاع قطاع النقل العام. ومن المقرر أن يصدر مساء يوم الثلاثاء بيان يوضح الموقف النهائي ويحدد خطوات احتجاجية لاحقة والإعلان عن موعد إضراب ربما يصل إلى الإضراب الشامل. ما الذي تريده النقابات ولماذا هذه الخطوات الاحتجاجية؟ نتعرف على ذلك مع الأستاذ علاء مياسي رئيس النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين. أهلا ومرحبا بك, صباح الخير.
1: صباح كل المتابعين.
0: أهلا ومرحبا بك أستاذ علاء. ما الذي تريدونه على وجه التحديد حتى تشرعوا بهذه الخطوات الاحتجاجية التي سيكشف النقاب عنها في الساعة القادمة؟
1: يعني احنا كنا واضحين وقلنا تقريبا فترة, يعني بنحكي انه قطاع النقل اليوم وصل لوضع لا يحصد عليه. السائقين اليوم دخلهم تراجع بشكل كتير كبير نتيجة الغلاء المستمر للديزل من شهر 4 لليوم, والديزل بيرتفع بشكل جنوني, واحنا ما فيش عندنا خيارات الا انه نرفع التسعير على المواطن. يعني صرنا رافعين التسعيرة 3 مرات, اليوم نحكي على تسعيرة عالية. ما في مجال في الارتفاع الأخير, ما كان عندنا مجال إنه نرفع التسعيرة كمان مرة. لهيك إحنا حملنا الحكومة المسؤولية بحيث إنه تتحمل مسؤولياتها تجاه هذا القطاع, تدعم المحروقات لحتى يستطيع القطاع بالاستمرار بالعمل. يعني الكل بيعرف اليوم قطاع النقل بيشتغل بظروف صعبة, أعباء كمان إضافية, تحديات في الطرقات, في الحواجز. يعني السائق بيشتغل في ظروف أصعب ما يكون. لهيك بطلب من الحكومة تحمل مسؤولياتها, يكون هناك في دعم للمحروقات لحتى نستمر بالعمل.
0: هل من تصور واضح لديكم أستاذ علاء مياسي فيما يتعلق بالدعم الحكومي المطلوب ل الوقود خاصة الديزل إذا ما يعني أرادت الحكومة أن تحل هذه الأزمة, إن كانت مؤقتة على صعيد إضرابكم أو دائما تتعلق بحال قطاع الوقود والارتفاعات المتتالية في الأسعار التي طرأت عليه؟
1: الموضوع مش إضرابنا, الموضوع أن الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع حيوي زي قطاع النقل. ما في مجال اليوم نضل نرحل أزمات على أزمات. بكرة افرض انه بكرة يعني الأمور ساعت أكتر, طب احنا وين نروح؟ يصير السورة 10 ما بدا حلول حتى نقدر نستمر بالعمل, بدا حلول لحتى نحافظ على دخل السائقين. يعني احنا بالنسبة لنا عنا أكتر من تصور, حكينا احنا والحكومة فيه, بنتمنى انه يكون هناك في استجابة. بكرة في اجتماع مجلس وزراء, نتمنى أن يكون هناك استجابة لحتى ما يعني الأمور تتفاقم وتروح على تصعيد أكتر من هيك. اليوم عندنا وقفة احتجاجية في كافة المجمعات في كل المحافظات من الساعة 10 للساعة 11. إن شاء الله أنه صوتنا وصوت السائقين بوصل الحكومة وبكون في قرار مسؤول وجدي لحتى يدعم ويسند هذا القطاع.
0: الاحتجاجات أستاذ علاء مياسي ستصل وفق تهديدكم إلى الإضراب الشامل, ويعني سمعنا عن ربما حلول أو مقترحات من الحكومة وبعض الجهات المسؤولة والوزارات, يعني تحاول مواءمة تدخل معين ربما ينقذ سائقي المركبات العمومية والعاملين في قطاع النقل العام من هذه الأزمة. ما جدوى تلك المقترحات التي طرحت حكوميا؟
1: يعني أنا بقدرش أحكي على إشي طرح وما تنفذش. أنا بهمني الإشي اللي تنفذ اللي يلمس السائق بشكل يومي إنه أثر على دخله وحافظ عليه، هذا اللي بهمني. أما هلأ في تصورات كتير، في طروحات كتير، ولكن ما بدنا نحكي في إشي ما تنفذ على الأرض. هلأ احنا نتمنى أن يكون هناك بكرة في قرار واضح له علاقة في دعم قطاع النقل لحتى يستمر بالعمل وما نروح باتجاه خطوات تصعيدية أكثر من هيك، لأنه البلد مش متحمله. ولما بنحكي على إضراب للنقل يعني بنحكي على شل الحركة الاقتصادية، بنحكي على شل حركة الناس، لهيك احنا ما بدنا نروح باتجاه هذه الخطوة. يعني مصالح الناس بتهمنا والبلد مش ناقصها. من الآخر،
0: ما هو الحل الأمثل الأستاذ علاء مياسي؟ ما هو الحل الأمثل الذي يعني تنتظرون أن تتخذه الحكومة في جلستها يوم غد؟
1: يعني الحكومة بكرة يكون في عندها قرار يدعم قطاع النقل، نقطة وسطر جديد. غير هيك مش عندنا، لأنه خلص ما ضل في خيار عند يعني السائق بطل يتحمل له يشتغل.
0: ولو كان هذا الحل على حساب المواطنين، هل ستقبلون بذلك إذا ما افترضنا أن الحل سيكون عبر رفع التسعيرة مرة أخرى؟
1: ما أنا هلأ برفع التسعيرة. لو إحنا معنيين نرفع التسعيرة هلأ بنرفع التسعيرة. إحنا أخذنا قرار في 1/10 ما منا غل الأجرة، لأن المواطن ما ضل عنده قدرة يتحمل. وإحنا كمان موضوع التسعيرة مش موضوع، يا عم رجعنا على سولار 6 وبرجع على التسعيرة الأصلية. إحنا كمان السولار مش موضوع بالنسبة إلنا، يعني موضوع التسعيرة بالنسبة إلنا موضوع مهم، يعني إذا ارتفع بعودنا ولا لا. لا إحنا بالنسبة إلنا ما أصلا موضوع رفع التسعيرة. أول شيء بقلل حركة الناس، اثنين بشجع المركبات الخاصة تعمل مقابل أجل اللي احنا بنحاربها، ومش موضوع بعود السائق عن الخسارة اللي خسرها نتيجة ارتفاع السولار. لهيك موضوع الأجرة مش موضوع بالنسبة لنا مجدي، وكمان الموضوع مش بعيد عنا، بنقدر نرفع الأجرة.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ علاء مياسي، وأنت رئيس النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين. شكرا جزيلا لك الأستاذ علاء مياسي. شكرا لكم سيداتي سادتي على المتابعة. نصل بهذا إلى نهاية يوم جديد قدمناه لحضراتكم من رأي فم رأي تي في. أقول لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، كنت معكم في الإعداد والتقديم. إلى اللقاء.
2: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية. ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.
4: طابة، صباحكم بالخير والأمل والسعادة والسلام مستمعينا أينما تواجدتم في هذه الأوقات وفي هذه اللحظات. أصحابكم من جديد في برنامج يلخص أخبار الساعات 24 الماضية على شكل عناوين مقتضبة، نحاول من خلالها أن نطلع الجميع على ما فاته الاستماع إليه ومعرفته من أخبار هي البارزة والأهم محليا عربيا وطبعا على المستوى الدولي. افتتاحيات، مقالات وتحقيقات وتقارير تبثها الصحف الغربية والعالمية، نرصد لكم أبرز ما جاء فيها. تحياتي لكم في صبيحة هذا اليوم الاثنين 12 من أكتوبر تشرين أول 2026، وكالمعتاد يرافقنا في مشوار أوراق الصحافة البنك الإسلامي الفلسطيني. زوروا أحد الفروع المنتشرة في الوطن، ابحثوا عن البنك من خلال منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لتعرفوا وتجدوا معلومات أكثر. أهلا بكم جميعا إلى أوراق الصحافة. إسرائيل ترتكب أكثر من 5000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال عام، ما أسفر عن استشهاد نحو 1500 مواطن. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يفيد بأن 3 سنوات من الإبادة سحقت الطفولة مع ارتفاع عدد الشهداء من الأطفال إلى 21,976 طفلا بينهم 1,125 رضيعا لم يتجاوز عامهم أو لم يتجاوز عامهم الأول، هذا بالإضافة إلى ارتقاء أكثر من 612 رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال الحرب ودون أن تتاح لهم فرصة الحياة. إسرائيل توافق على دخول شركة أمريكية مكلفة من قبل ما يسمى مجلس السلام إلى قطاع غزة خلال الأيام القادمة لبدء خطوات تتعلق بتحديد مواقع يفترض أن تسلم حركة حماس سلاحها فيها. لليوم السابع على التوالي، مستوطنون يواصلون فرض حصار مشدد على عائلة أسرة يوسف شناران في مسافر يطا جنوب الخليل المكونة من 7 مواطنين بينهم 4 أطفال دون أن تجدي مناشداتهم نفعا في رفع الحصار أو تخفيف حده. صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية تفيد بأن مليارات الدولارات المخصصة لإعمار غزة باتت محل شكوك بسبب علاقات أعضاء مجلس السلام بشركات تثار حولها أسئلة وشبهات، من ضمنها شركة أسلحة إسرائيلية صغيرة فازت مؤخرا بعقد عسكري أمريكي قيمته 150 مليون دولار. هذه الشركة تصنع مناظير بنادق تعمل بالذكاء الاصطناعي وطائرات مسيرة وخضعت لاختبارات ميدانية في قلب غزة، فيما تتورط شركة أخرى في تمويل إقامة مستوطنات على أراضي الضفة المحتلة إلى جانب قضايا تلاحق شركات في المحاكم الأمريكية وشركة للأمن السبراني أسسها مهندس الكمبيوتر الذي ابتكر برنامج بيجاسوس سيء السمعة لاختراق الهواتف. التليغراف قالت إن هذه بعض أوجه تضارب المصالح المحتمل التي كشفت عنها أيضا الصحيفة حول مجلس السلام التابع لدونالد ترامب. مسؤولون في جيش الاحتلال والشباك يتهمون بنيامين نتنياهو بأنه بعد 7 أكتوبر ومن خلال تقرير قدمه لمراقب الدولة العبرية أخفى ما قدمه له الشباك في شباط 2023 حول تزايد قوة حماس وتطورها. موقع واينت العبري الإلكتروني أكد أن نتنياهو حذف الغالبية الساحقة من المعلومات التي وردت في تقرير الشباك المقدم إليه لأن الكشف عن ما فيه يثبت أنه في شباط وضعت على طاولة نتنياهو صورة مخيفة للأوضاع وبموجبها أن حماس تبني جيشا هجوميا متطورا، أي أنها معلومات تفند بشكل قاطع ما كان يكرره نتنياهو في تلك الفترة بأن حماس مردوعة. وبعد 3 أعوام على 7 أكتوبر جانب من النقاش في الصحافة الإسرائيلية انتقل مؤخرا من إدارة الحرب على غزة إلى شكل قطاع غزة بعدها بين دعوات صريحة لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه ومساع لاستغلال ما تبقى من ولاية دونالد ترامب لتثبيت ترتيبات جديدة وواقع من الدمار يجعل إعادة الإعمار أمرا يصعب تأجيله إلى ما لا نهاية. السياسي الإسرائيلي اليميني المتطرف موشي فيغلين طرح أحد أكثر هذه التصورات تطرفا، دعا من خلاله لإخراج جميع الفلسطينيين من غزة دون استثناء حتى الأطفال حديثي الولادة إلى بريطانيا أو أرض الصومال أو دول إسلامية وعربية أخرى. في صحيفة إسرائيل هيوم العبرية نظر الكاتب أميت سيغال إلى مستقبل غزة من زاوية مختلفة، أساسها ضيق الوقت المتاح لإسرائيل في واشنطن، محذرا من أن وصول رئيس ديمقراطي إلى البيت الأبيض قد يعيد الاعتراف بدولة فلسطينية ويفرض قيودا على المستوطنات وعقوبات على شخصيات في إسرائيل. أما صحيفة هآرتس اليسارية فتناولت مستقبل غزة من زاوية الاقتصاد وإعادة الإعمار، مستعيدة رهانا إسرائيليا سابقا قام على أن تحسين الظروف الاقتصادية في غزة قد يدفع حماس إلى تفضيل الاستقرار على التصعيد. ديفيد روزنبرغ يرى أن هذا التصور كان منطلقا من السماح بإدخال الأموال القطرية وزيادة عدد الفلسطينيين المسموح لهم بالعمل داخل الخط الأخضر وتوسيع الصادرات من غزة، إلا أن إسرائيل اختارت سياسة عسكرية أكثر تشددا وقسوة تقوم على رفض فكرة إدارة الصراع أو احتوائه بوسائل اقتصادية وسياسية سلمية، ما دفع بوقوع هجوم أكتوبر. تحليلات في الصحف العبرية تحذر من دلالات فوز القاضية الجنوب إفريقية رئيسة المحكمة الجنائية الدولية السابقة نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام، ما يؤكد ذلك على تدهور مكانة إسرائيل وخطورة وضعها الدولي. معهد سياسات الشعب اليهودي أكد أن منح الجائزة لمن أقرت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية يعني ضمنيا أن العالم يتبنى هذا الموقف، وهو نداء إيقاظ لجميع الإسرائيليين على تغيير دراماتيكي للواقع والذي يهدد مستقبلهم. كما قال المدعي العام الأسبق للمحكمة الجنائية الدولية جيفري نايس، يتوقع أن تعرقل العقوبات الأمريكية الجديدة على المحكمة قدرة الأخيرة التشغيلية على إبرام العقود وتأمين التمويل اللازم لمواصلة عملها في التحقيق بجرائم الحرب. المشاورات بين عدد من الفصائل أبرزها فتح وحماس تتواصل لتنظيم لقاء تشاوري آخر يمهد لعقد اللقاء الوطني الشامل. مصدر في حركة فتح قال لصحيفة القدس العربي اللندنية إن اتصالات جديدة أجريت قبل وبعد المرسوم الرئاسي القاضي بتأجيل الانتخابات، ضم الاجتماع فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية. فرنسا تدعو السلطة للعودة عن قرارها بتأجيل الانتخابات التشريعية، معتبرة أن التأجيل يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في التعبير الديمقراطي في صناديق الاقتراع للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن. رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل سامي أبو شحادة يحذر من اتساع التأييد داخل المجتمع الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين ومحو الخط الأخضر في ظل غياب معارضة إسرائيلية مؤثرة للإبادة في غزة، وهو الأمر الذي قد يعزز مخاطر العنف والتطرف داخل المجتمع الفلسطيني بالداخل وحتى في المجتمع الإسرائيلي نفسه. غادي أيزنكوت رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق يزعم أنه لم يكن على علم بالمعلومات المتداولة بشأن تحويل مساعدات قطرية تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار إلى قطاع غزة خلال الحرب. نشرت صحيفة الجاردن البريطانية مقال رأي لستيف بلومفيلد محرر الشؤون الدولية السابقة في صحيفة أوبزيرفر، قال فيه إن الحرب على غزة لم تغير الشرق الأوسط فقط بل غيرت العالم، ولأن كل المنعطفات الحاسمة في التاريخ لا تكون واضحة المعالم في حينها كما يعلق الكاتب، إلا أنه بعد مرور 3 سنوات على بدايتها وعام كامل على اتفاق وقف إطلاق النار المزعوم، فقد بات من المستحيل تجاهل هذه اللحظة وهذه التغييرات. العالم كما يقول الكاتب رأى وحشية إسرائيل، وأضاف بلومفيلد بأن بصيص الأمل الوحيد للمستقبل في أن فهمنا المشترك لما حدث في السنوات 3 الماضية قد أدى إلى تغير المناخ السياسي في العديد من دول العالم. نقابة قطاع النقل العام تعلن نيتها البدء بخطوات احتجاجية لمطالبة الحكومة بدعم أسعار المحروقات ولا سيما السولار. ستنفذ وقفات احتجاجية لمدة 1 ساعة عند 10 صباح داخل مجمعات النقل في مختلف المحافظات، على أن يصدر غدا بيان يتضمن إعلان الإضراب الشامل يوم 4 في حال استمرار الحكومة في تجاهل مطالب هذا القطاع. المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة وهبي بدارني يتحدث أمس عن معلومات جديدة تتعلق بملف العمال الفلسطينيين، أبرزها اتخاذ وزارة الداخلية الإسرائيلية قرارا بالتوقف عن استخدام العمال الأجانب اعتبارا من العام القادم في ظل تصاعد الضغوط التي يمارسها أرباب العمل الإسرائيليين لإعادة العمال الفلسطينيين بعد فشل العمالة الأجنبية في سد الفراغ الذي خلفه غيابهم. طبعا تم الكشف أيضا عن تفاقم أزمة قطاعات البناء والترميم والخدمات داخل إسرائيل مع انهيار أو إغلاق نحو 60% من شركات وورش البناء أبوابها في وقت ارتفع فيه عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون للعمل دون تصاريح كما تقول المصادر من 8000 إلى 31000 عامل. حراك طلاب المدارس الثانوية في عدة مدن فرنسية يتواصل وسط محاولات متكررة من حكومة باريس لإيجاد مخرج من الأزمة وامتصاص غضب المحتجين وسط اهتمام إعلامي دولي متزايد بما يحصل في فرنسا. هذا الحراك الذي انطلق قبل 3 أسابيع من إحدى ثانويات إقليم فالدومارن امتد تدريجيا إلى مناطق أخرى من فرنسا. دونالد ترامب يكشف أن واشنطن تتواصل مع الحوثيين في اليمن الذين جددوا أمس تحذيراتهم لشركات الطيران والعاملين في المطارات والمسافرين من استخدام المطارات السعودية. البيت الأبيض يعلن توصل روسيا وأوكرانيا لاتفاق لوقف استهداف منشآت الطاقة على أن يدخل حيز التنفيذ فورا دون الكشف عن تفاصيل بشأن شروطه وآليات تطبيقه. الحوثيون يؤكدون أنهم ما زالوا يسيطرون على المناطق المطلة على باب المندب وعلى الساحل الغربي لليمن. آخر ما نطالعه معكم في أوراق الصحافة من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إذ قال المعلق فريد زكريا إن الولايات المتحدة لن تربح الحرب مع إيران إلا في حالة اتخذ الرئيس الأمريكي قرارا بشأن ما يريد تحقيقه حتى يخرج من المستنقع في الشرق الأوسط. وإذا استمعنا إلى بعض الناس هذه الأيام فسنجد أن على واشنطن أن تبدأ بالتخطيط لمسيرات النصر. كثيرون في أمريكا يرون أن الأمر انتهى بخسارة إيران، فالجيش الأمريكي يضمن تدفق النفط عبر مضيق هرمز من حلفاء الولايات المتحدة في الخليج بينما يخنق صادرات إيران، وهذا استعراض رائع للبراعة العسكرية من جانب واشنطن، لكنه لا يجعل الحرب ناجحة كما يقول زكريا في مقال نشرته واشنطن بوست الأمريكية أمس. سأكتفي بهذا القدر وأتوقف عند هذا الحد في أوراق الصحافة. شكرا جزيلا لكم كل متابعينا ومستمعينا الذين ترافقونا في الدقائق الفائتة. لا تنسوا أن البنك الإسلامي الفلسطيني يواصل معكم السحب على حملة الحركات الرقمية. الفائز الخامس 1000 مبروك لمصعب رجاء الخطيب الذي فاز $500 ضمن السحب الخامس لهذه الحملة التي يمكنكم أن تشتركوا بها من خلال إسلامي موبايل، وللتفاصيل زوروا صفحة البنك على مواقع التواصل أو الإلكترونية. محبتي نجوى الحمدان، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله.
6: لما السوق يتحرك اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، انت ما بتشتري سلعة وبس، انت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
6: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن النفط يتدفق حاليا عبر مضيق هرمز بأسرع معدل منذ اندلاع الحرب على إيران، إلا أن تكلفة نقل النفط عبر المضيق في ظل استمرار استهداف السفن فيه تصل إلى 40 مليون دولار للرحلة الواحدة التي قد تستغرق عدة أيام. تقول الصحيفة إن هذه التكلفة الباهظة التي يتحملها منتجي النفط في الخليج لها ما يبررها من الناحية الاقتصادية، لأن بيع النفط بهامش ربح محدود أفضل من تركه بلا تصدير على الإطلاق وخسارة ما يمكن الحصول عليها من إيرادات البيع. قال متعاملون إن شركات تكرير صينية مستقلة زادت مشترياتها من النفط الخام العراقي والقطري للتسليم في أكتوبر الحالي والشهر القادم لتعويض تقلص الإمدادات الإيرانية بالتزامن مع تعافي صادرات دول خليجية أخرى من خلال مضيق هرمز. متعاملون ثلاثة مطلعون قالوا إن المصافي الصينية اشترت نحو 12 مليون برميل من النفط العراقي والقطري من شركات ميركوريا وتوستا، فيما قدر أحدهم إجمالي المشتريات بين 15 إلى 20 مليون برميل.
7: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك
4: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية FM. تغطية كاملة. بث متواصل. إرسال شامل. نصلك أينما كنت في فلسطين ونقدم لك باقورة أعمالنا. راية FM، تسمعها في كل أنحاء فلسطين. ما يجعلنا ببساطة الإذاعة الأقوى. الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية FM.
6: طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم. قوات الاحتلال ترتكب أكثر من 5000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ عام، استشهد بسببها نحو 1500 مواطن. اليوم السابع على التوالي مستوطنون يواصلون حصار عائلة يوسف شناران في مسافر يطا جنوب الخليل. تل أبيب توافق على دخول شركة أمريكية مكلفة من قبل ما يسمى بمجلس السلام إلى قطاع غزة في الأيام القادمة لبدء خطوات تتعلق بنزع سلاح حركة حماس. صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية تفيد بأن مليارات الدولارات المخصصة لإعمار غزة باتت محل شكوك بسبب علاقات أعضاء مجلس السلام بشركات مرتبطة بدولة الاحتلال وأفعال الإبادة. صحف عبرية عدة تحذر من دلالات فوز رئيسة المحكمة الجنائية السابقة نافي بلاي بجائزة نوبل للسلام، واصفة ذلك بأنه تأكيد على تدهور مكانة إسرائيل وخطورة وضعها. قطاع النقل العام يعلن خطوات لمطالبة الحكومة بدعم المحروقات عبر وقفات احتجاجية لمدة ساعة صباح اليوم وإعلان الإضراب الشامل الأربعاء القادم. نقابة العمال العرب في الناصرة تقول إن داخلية الاحتلال قررت وقف استخدام العمال الأجانب اعتبارا من العام القادم في ظل تصاعد ضغوط أرباب العمل الإسرائيليين لإعادة العمال الفلسطينيين. تواصل حراك طلاب المدارس الثانوية بفرنسا وسط محاولات متكررة من حكومة باريس لإيجاد مخرج من الأزمة وامتصاص غضب المحتجين طلبة الثانويات. روسيا وأوكرانيا تتوصلان إلى اتفاق لوقف استهداف منشآت الطاقة في البلدين. الحوثيون يؤكدون استمرار سيطرتهم على الساحل الغربي لليمن بما فيه المناطق المطلة على باب المندب وجزيرة ميون. الحرس الثوري الإيراني يحذر السفن في مضيق هرمز من أن تعطيل أنظمة الملاحة سيجعلها معادية وتتعرض لضربات إيرانية. وأخيرا صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تقول إن بريطانيا قد تنضم مجددا للاتحاد الأوروبي في غضون فترة برلمانية واحدة فقط إذا توصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق سياسي بهذا الشأن. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا.بأس ومنصاتنا الرقمية. تابعونا.
5: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
8: أنا أريد،
9: أنت أريد،
10: هو أريد،
11: وهي أريد،
12: أحنا أريد.
5: أريد طور عالمك.
13: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
14: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
15: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
16: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة

0: صباح الخير. واليوم الاثنين 12 أكتوبر وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. كالعادة وبمعيتكم صب على الزملاء، وبداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية.
1: صباحكم بالخير.
0: الله يسعد الصباح. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. وصباح الخير لأنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وراية تي في، وعلى البث المباشر على صفحة برنامج مع الناس على فيسبوك. صح بدنكم للناس اللي بالزيتون، وخاصة للناس اللي أراضيها وشجرها في مناطق سيه. صبحكم بالخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم لا يرضيكم، ويا رضا الله ورضا الوالدين.

0: وأنا أشعر بالغيرة. سألوني ليش. بطلع على حراك الطلبة الثانويين في فرنسا ومش غيران عشان هامش الحرية ولا عشان مسموح يطلعوا يتظاهروا أبدا، لا غيران عشان حالة الوعي. أنتوا متخيلين شباب ثانويين يعني بالعمر الثانوية عندهم اتحاد، والاتحاد ديمقراطي ومنتخب وواعي لاحتياجاته وعارف شو مطالبه، بيطالبوا بتحسين التعليم، بقولوا بدنا مدارس زي العالم والخلق، وبيطالبوا في موضوع المعلمين، عندهم نقص في المعلمين، يعني بدهم نوعية تعليم وجودة تعليم محترمة. ماكرون براسه قعد مع ممثلين الطلبة وهو وقيادة فرنسا، بنغار لأنه في قيمة للفرد، في قيمة للطالب. عندنا طالب ما بيصدق يكون في يوم عطلة أو إذا في دوام يهرب من المدرسة، عشان هيك أنا بغار عشان أولادنا.
1: مش صحيح وروح بلت فترة تمرن لتقدر تبلت البحر.
0: بلطنا للبحر، أولادنا كثير انظلموا.

0: كنا نفكر انه تكلفة التعليم عالية بشكل انه رح نجرب قديش تكلفة الجهل عالية. حالة من الغموض لمستقبل اولادنا، خايفين عليهم وحزنانين عليهم، بنفس الوقت العجز قتلنا قتل. عرفتوا ليش بنغار؟ بنفكر عن جد شو ناقصنا نكون هيك ونعلم أولادنا يكونوا عارفين شو بدهم، واعيين لقضاياهم، قادرين يطالبوا بحقوقهم طبعا بالطرق اللي كفلها القانون. عشان هيك لما بنشوف الحراك الطلبة الثانويين في فرنسا بنغار. وعلى أمل تتعدل هالبلاد. أنا موافق نروح نتضامن معهم. يا سلام على باريس، احنا نتضامن مع حالنا أول. فكرة إنه شباب بهذا العمر وعارفين شو بدهم وعارفين شو قضاياهم وبطلعوا بتحرك وبقولوا بدنا تعليم أفضل، هاي الحلقة قصة.
1: أنا رحت على باريس.
2: والله؟
1: إيه. تعرفي لذيذ كتير المترو. يا الله يا ريت عنا هون مترو.
2: ما في نهار بيروح وبيجي مترو.
1: كيف؟
2: قلتلك كيف.
0: معنا مترو ولا عندنا تعليم ولا عندنا صحة، وأجلوا الانتخابات وإحنا معكم حتى التاسعة.

أيضا نذكر بأرقام الواتساب بتقدروا تبعتوا لنا رسائلكم على 00970 592 4222.

0: وصباح الخير لكل المتابعين، يسعد صباحكم. والناس اللي ببعتوا لنا رسائلهم على واتساب، صباح الخير ابو خالد خراز بقول يا خساره راحت علي، كنت بدي اترشح على الانتخابات ما فاتت. ابو خالد يا في قدامك سنه. ومن عروره والعرور عبد خصيب، يسعد صباحك، تحياتنا لاهل عرور اللي نازلين على الزيتون، صح بدنكم. وفي موضوع شارع بير زيت، شارع المحددة المؤدي إلى حاجز عطارة، وامبارح طرحنا هذا الموضوع وكان هناك عدد من الاتصالات بخصوص، وكمان كان في عدة آراء في هذا الموضوع. وللحديث في هذا الموضوع ورد على شكوى بخصوص إغلاق الشارع معنا الأخ سلام شاهين من بير زيت. أخ سلام صباح الخير.
1: صباح النور لك لكل المستمعين.
0: صباح النور، يسعد صباحك.
1: الشعب الفلسطيني وخصوصا لقاطفي الزيتون، هذا الموسم المبارك اللي بحافظ على الأرض، اللي بيمنع تهويد الأرض، اللي بيمنع المستوطنين من القدوم لهذه الأرض.
0: صباحك. الله يسعد صباحك وصباح كل مستمعينا ومشاهدينا. يعني أخ سلام، يعني امبارح يعني وصلتنا شكوى من 3 أيام على موضوع هذا الشارع، وكنا بحوار مع الناس، امبارح عدد من الاتصالات وصلنا على الهواء مباشرة، منهم ناس ساكنين بهاي المنطقة، ويعني أعتقد كانت الأخت ميادة وحكت عن سبب إغلاق هذا الشارع، والناس كانوا بيشتكوا إنه هذا الشارع كمان كان بخفف من أزمة الناس واليوم تم إغلاقه. في بعض الناس بتقول انه يعني اغلاق الشارع بالطريقة هاي يعني قد يفتح الباب امام اغلاق شوارع اخرى من الاحتلال بنفس الطريقة، ويعني هذا غير لائق. وفي بالجانب الاخر انه موضوع قطف الزيتون، وانه اغلاق الشارع هذا بيعرقل وصول المستوطنين الى المزارعين، يعني ما بين اخذ ورد، شو اللي عندك استاذ سلام في هذا الموضوع؟
1: اللي عندي بداية، أنا من إحدى سكان المنطقة، وأنا صاحب المناشدة اللي طرقوا لها مبارح عندك على الإذاعة، اللي وصلت حوالي 90,000 مشاهد، ووصلت الوزراء، وصلت من يلزم، وأخذت صداها، وهم عم بفتشوا على حل. بداية إحنا ما اشتغلنا على إغلاق الشارع، وإحنا تفاجأنا زينا زي الناس اللي صحيوا الصبح وجدوا الشارع مغلق.
0: أنت بتحكي بس عن سكان الحي؟
1: أنا بحكي على سكان الحي.
0: نعم تمام، عشان أوضح للناس اللي بتسمعنا بس.
1: نعم. إحنا كسكان حي وجزء من أهالي بير زيت، الشارع تم إغلاقه زي ما إحنا تفاجأنا غيرنا تفاجأوا. إحنا توجهت إلنا اتهامات لسكان الحي، تفاجأنا منها إن بعض المتصلين من خلال إذاعتكم حكوا إنه يعني إحنا كسكان منطقة إحنا اللي سكرنا، وسكرنا بالليل لأنها منطقة سي. وجزء من الاتهامات اللي بتخص المناشدة من الأخ منصور هي بتخصني أنا شخصيا، لأني أنا صاحب المناشدة.
0: نعم.
1: ونحن كلنا بنروح على بيوتنا، نتجاوز عن السيارات، نضوي الأربع غمازات، مش زعرنة أبدا. إحنا أولاد ناس محترمين مؤدبين، بنحترم الناس اللي بمروا من عنا. إحنا كنا زي ما حكت الأخت ميادة، نضيف مي ونضيف قهوة، وبيوتنا مفتوحة مبارح واليوم وبكرة كمان. الهدف من تسكير الشارع كان بالترتيب مع اللجنة الزراعية، مع الجهات المختصة صاحبة الاختصاص. إحنا مبارح اندعينا لاجتماع في بلدية بير زيت كسكان حي، وكانت اللجنة الزراعية وكانت الأجهزة الأمنية في بير زيت. كل الحديث كان، وأنا إحدى السكان اللي كنت أقطف زيتون يوم الجمعة يوم السبت ومبارح، والمستوطن كل ما بيجي على منطقتنا من البؤرة المقامة على أراضي جيراننا وحبايبنا أهل عطارة، كان يستغرق قدومه من البؤرة إلى بير زيت لمنطقتنا ومنطقة وادي البلاط ومنطقة واد عين سينيا اللي كلهم اليوم عم بيجيب الزيتون، كانت تستغرق جينته من 3 إلى 5 دقائق. اليوم بيجي على الشارع الأول بلاقيه مغلق، بروح على الشارع الثاني بلاقيه مغلق، بروح على الشارع الثالث بلاقيه مغلق. أكثر من شارع اللجنة الزراعية طلعت مسكرة. في شوارع في الترابية، في شوارع فرعية. إغلاق الشارع منع المستوطنين يوصلوا لقطفي الزيتون خلال 4-5 دقائق، مما أتاح الفرصة لهدول الناس إنهم يتجمعوا. لما بكونوا 4-5 عائلات جدوا جنب بعض، بيجيهم خبر ان المستوطن طلع، واحنا بوصلنا عندنا كاميرات بالحاره، عندنا ناس بخبرونا وين تحركاته، في عندنا جروبات بقول لك هي طلع من البؤره، هي وصل بير زيت، على الكاميرات بشوفوا دخل من شارعنا ولا من الشارع الثاني او الثالث او الرابع. اليوم عشان يوصل المنطقه اللي بجدوا فيها الزيتون بده مده لا تستغرق لا يعني لا تقل عن ربع ساعة، من 11 دقيقة إلى 15 دقيقة بيكون الناس صاروا طابين محصولهم لمين شوادرهم. أهم شيء خدين المواكن، لأنه صادر مواكن من برزية في منطقة تانية.
0: نعم.
1: وبكون الناس على القليل النساء اللي معهم طلعوهم أبعدوهم، وشباب نزل المواجهة، بيكونوا في 5-6 شباب مع كل قطعة أرض، لما بتجمعوا 4-5 قطع بتلاقي 20 شاب بيجي المصطفى.
0: مفهوم. أعتقد أخوي سلام أنه بارح الأخت ميادة حكت عن هذا الموضوع، وهو قد يكون منطقي كمان، ويمكن
1: ما هو صار مبارح هذا الحديث معنا بوجودنا إحنا وجيراننا، صار مبارح وعندنا غاز على الناس اللي جنبنا، والجمعوا كل الناس وأجا الجيش وأجوا أجانب على المنطقة كمان. فهذا الحكي اللي حكته الأخت ميادة هو اللي عم بيصير بشكل يومي.
0: نعم. في كان في مناشدة، يعني أعتقد المناشدة إذا بتخصك في موضوع فتح مقطع طريق طوله 135 متر أعتقد، وبعرض 11 متر، وبقول إنه هذا يسهل علينا الحياة ويحل أزمة بيوت تطلب العيش كباقي المواطنين. مزبوط صحيح؟
1: صحيح. المناشدة اللي تركها الأخ منصور امبارح، اللي إحنا بنكمل له كل احترام، ولكن هو وجه اتهامات لسكان الحارة
0: لا خلينا نكون أقول لك شغلة. امبارح أخوي سلام فعلا أشادوا بأهالي الحي وكديش بيقدموا خدمات للناس وكديش هم متعاونين. أبدا امبارح ما حدا يعني خلينا نحكي إنه
1: منصور، أنا سمعت الأخ منصور حكى إنه صاحب المناشدة عم بناشد الرئيس وبناشد الوزراء وبناشد، وهو من شهر بحاول يسكر الطريق. طبعا هو يعنيني أنا، وهو من شهر بحاول يسكر الطريق، وإحنا بنعرف أنه سكرها في الليل ولأنها منطقة سي ولأنه جنب الحادث. هذا الحكي طبعا مردود على الأخ منصور. إحنا أولاد ناس، إحنا أولاد وطن. أنا كمان كنت عضو مجلس بلدي لدورتين في بلدية برزيت، بعرف الأنظمة، بعرف القوانين، بعرف كيف لازم أتدرج في الصلاحيات ولمين أتوجه ولمين أروح، وكيف الشارع إذا بده يتوسع أو إذا بده ينفتح. نحنا ما كتبنا بمناشدتنا إنه إحنا بنطالب إنه الشارع يغلق أبدا. إحنا توجهنا لبلدية.
0: أنتوا طلبتوا بفتح مقطع للشارع وليس إغلاق شارع.
1: قبل المقطع إحنا توجهنا لبلدية برزيت إنه الشارع اللي عم بيسلكوا منه اليوم حوالي 1000-1300 سيارة يوميا لا يستوعب هذا الكم من السيارات، لأن الشارع هو صيد واحد ما بيقدر يأخذ صيدين. سكان المنطقة لما بدهم يفوتوا بتجاوزوا فهمنا، طب سكان المنطقة لما بدهم يطلعوا إيش يعملوا؟ إحنا بنواجه مشكلة كنا مع الناس، والناس كلهم أهلنا وحبايبنا، وكتير منهم كانوا يساعدونا وكتير كانوا يوقفوا معنا ويحكوا للي ما بده يزيح سيارته شو ذنبها هذه الست أو شو ذنبه هذا الزلمة يصف على الدور إذا بيته قبل الحاجز. كتير ناس زي ما حكت الأخت ميادة، عندك بالعشرين بيطلع لك اثنين، بيطلع لك واحد يقول لك ما بدي أزيح صف على الدور. إحنا كنا نواجه مشكلة يسألونا ليش جايب عكس السير؟ لا عمي أنا طالع من بيتي، هذا الشارع بيطلعني على بيرزيت لأن ما في غيره أطلع منه.
0: نعم مفهوم.
1: إحنا أهلنا هدول.
0: وخليني كمان أشدد، خليني أشدد أخي سلام على اللي حكوا الناس مبارح، وأشادوا فعلا أشادوا بوقفة الناس في هذا الحي، وقفتهم مع الناس اللي عالقين على الحواجز وفتحوا بيوتهم وجابوا مي وجابوا قهوة للناس في الشوارع.
1: نعم. في
0: بيان طلع مبارح من بلدية بيرزيت أخي سلام، ويعني أكدت فيه البلدية أن هاي الإجراءات تأتي في إطار تدابير احترازية تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمزارعين وتوفير الظروف المناسبة لقطف الزيتون، وحكوا أنه هذا الموضوع هو مؤقت فقط لفترة زمنية معينة للانتهاء من قطف الزيتون. صحيح
1: أخي صحيح. هذه قرارات بلدية ولجنة زراعية مع الجهات اللي رتبولها، مش أنا اللي بقررها يعني. إحنا ما منع.
0: لا أنا بحكي عن هذا البيان طلعته البلدية مبارح، يعني أنا بقرأ في البيان موجود قدامي.
1: صحيح البيان وصلنا، في بيان قبله طلع من اللجنة الزراعية، وإحنا مبارح المساء أنا عم بحكي لك اندعينا لاجتماع في بلدية بيرزيت، كان في الأجهزة الأمنية في بيرزيت، بلدية بيرزيت، اللجنة الزراعية وسكان لجنة سكان الحي اللي إحنا عايشين فيه، وإحنا توجهنا للاجتماع، وإحنا يعني انبسطنا من الحديث اللي سمعناه قديش الناس مبسوطة من رئيس اللجنة الزراعية إنه عامل تقرير، عامل بريف صغير، تقرير صغير حكى عدد الناس اللي توجهوا لأراضيها، عاملين مقابلات مع بعض الناس اللي صار لها سنة مش واصلة أرضها، امبارح وصلت أرضها، الجمعة وصلت أرضها. اللجنة الزراعية كانت عم تعمل يعني على إشي ترجع الناس لموسم الزيتون، ترجع الناس للأرض، لأنه إحنا ابتعادنا عن الأرض بيخلي المستوطن يجي يقعد في الأرض هاي. فإغلاق الشارع امبارح بالحديث اللي كان حتى شرطة بيرزيت اللي كل الاحترام لهم لأنهم مطلقين بعد الشكاوي الأمن الوقائي كان موجود، الدفاع المدني كان موجود، كلهم كانوا بيحكوا، يعني هذا الحكي يمكن أحكيه أنا ما يعجب بعض الناس، بس كلهم كانوا بيحكوا إنه الشارع اللي بمروا منه من شارع المحددة اللي بوصلكم منه هم ناس عارفين المنطقة، هم بنطوا على الدور ناس تانية، الناس اللي ما بتعرف المنطقة بيضلها صافف على الدور، واللي بيجي شارع المحددة بيكون راس دور صار، اللي صافف على الشارع الرئيسي بيقعد ساعتين وثلاث، واللي بيجي شارع المحددة لأنه بفشك هذا الدور بياخذ يعني الاولويه بياخذ هذا الحكي.
0: هلا هذا موضوع مختلف يا اخوي سلام، هذا موضوع مختلف.
1: الشرطه اخي هذا حكي
0: تمام على عين الشرطه على عيني وراسي، بس هذا موضوع مختلف تماما. يعني في اذا في كان اكثر من طريق مؤديه الى الحاجز عطاره والناس تسلك هذا الطريق وهذا الطريق وبعض الطرق تخفف بعض الازمه، ليش لا؟ احنا بنحكي عن هذا الاغلاق. يعني البلديه بتقول تؤكد البلديه يعني على موضوعين، انه التحلي بالمسؤوليه والتعاون وعدم الاقدام على فتح الطريق المغلقه بصوره فرديه وإجراء أي تغييرات على التدابير القائمة دون التنسيق مع الجهات المختصة تجنبا لأي مخاطر قد تهدد سلامة المواطنين وتعيق جهودهم. نعم. هم بيحكوا أن هذه الإجراءات مؤقتة مرتبطة بظروف موسم قطف الزيتون وتتخذ بالتنسيق مع الجهات المختصة والمؤسسات المحلية. يعني الفكرة أخي سلام، يعني إحنا كمان مرة، هلأ إذا كان الموضوع مرتبط بموضوع قطف الزيتون وحماية الناس من المستوطنين على عيني وراسي تمام، هلأ هذا بقول إنه مؤقت، يعني إن شاء الله خلال مثلا أسبوعين ثلاث راح يرجع يفتح شارع ولا لا؟ هذا سؤال مهم.
1: قرار مش عندي انا، مش انا
0: بالضبط
1: زيت اللجنه الزراعيه.
0: نعم.
1: والجهات المختصه، احنا مش اصحاب قرار، احنا الناس كلهم جيراننا وحبايبنا واهلنا، واحنا زي ما حكوا كلهم احنا بنشكرهم وهم بشكرونا، احنا ما بنحب نعتدي على اي شخص، بس كمان بنناشد الناس بعد فتح الشارع من جديد ما بنعرف امتى يلتزموا اليمين لإبقاء مسلك مفتوح، مش زي ما حكى أخونا نائل امبارح إنه أنا باجي من هذا الشارع بطفي سيارتي ساعتين وأنا بصفن وبخلي ذهني صافي، وإذا بدي أصف على الشارع الرئيسي مضطر أشغل وأطفي ويتجاوزوا عني، مش عشان الشارع هذا بمنع ناس تتجاوز عنك أصير أنا أماني وأوقف بهذا الشارع وأترك الشارع الرئيسي. طب كمان فكر إنه في عندك 22 بيت عندهم 42 سيارة، كل بيت فيه طيب سيارتين.
0: طب ليش ما يكون كمان هناك في تفكير آخر بإنه حل مشكلة هاي البيوت اللي على جانب الحاجز؟ يعني
1: كيف نحلها؟ ما هو هذا إحنا فكرنا ناشدنا وإحنا زرنا الأشغال العامة، زرنا بلدية بير زيت، الآن بيحكوا عن مقطع جديد سيتم فتحه هو بخفف الأزمة اللي بنحكى عنها، وبلدية بير زيت مقدمت دراسة لوزارة الأشغال العامة، وزارة الأشغال العامة مشكورة شغالة على موضوع يعني بقدم وساق، وحسب الوعد انه خلال شهر 10 راح يكون في عطاء وراح يكون في تنفيذ ان شاء الله. هذا اشي بصفي عند الحكومة مش عنا احنا.
0: تمام.
1: احنا لم نكن سبب، احنا مش سبب في اغلاق الشارع،
0: ولا حدا حكى انه في سبب. انا بقول كالتالي، انه البلديه كانت واضحه جدا في الموضوع انه هذا الموضوع مؤقت، ويعني بسبب موضوع قطف الزيتون، وحكينا اللي حكيناه بموضوع الحمايه من المستوطنين، ويعني الناس بدها تتحمل في الاخر كمان موسم قطف الزيتون السنه هاي مش موضوع سهل. بنفس الوقت يجب التفكير في حل الموضوع عشان نحل الموضوع مشكله ال 22 بيت الموجودين على اطراف حاجز عطاره، وهذا مهم جدا. ممكن يكون لهم مدخل خاص بلا مخرج، وبالتالي لا يمكن استخدامه إلا من هاي البيوت بطريقة ما، بس يعني يجب التفكير فيه. في الآخر الموضوع إحنا زي ما بقول ما بنقدر نلوم الناس اللي بتستخدم طريق مفتوحة، يعني بغض النظر
1: لا أبدا،
0: يعني والناس يعني على سبيل المثال هذا جزء حاجز عطارة، بس لما تروح عند حاجز جبع لسه الموضوع يعني بين قوسين أسخن بكثير، فكان الله بالعون. يعني واللي عند حاجز قلنديا كذلك، حاجز الجيب كذلك. نعم
1: احمد، انا كمان مداخله صغيره. احنا هذا الشارع هذا انفتح في سنه 2018.
0: نعم.
1: احنا كنا نروح من شارع عطاره الرئيسي نتيجه الازمه اللي بتصير على شارع عطاره. انا مش رايح على الحاجز، انا مدخل بيتي قبل الحاجز، فاحنا توجهنا لبلديه بير زيت ان في شارع بديل. الشارع البديل احنا كنا فاتحين نصه، بتعرف انا ببني بفتح لعندي عشان يجيني البطون اللي بعدي بنا اللي بعده اللي بعده، فاحنا فتحنا بدايه الشارع من ارضنا وزفتناه على حسابنا كبدايه شارع. في سنه 2018 تفاقمت الازمه وصار في حواجز، يعني كانت في يصير الحاجز عطاره، فتوجهنا لبلديه زيت انه يا عمي احنا بدنا نكمل شق الشارع، بدنا تعاونونا وتساعدونا فيه. فتحنا الشارع على اساس احنا نبطل نيجي من الشارع الرئيسي على بيوتنا ونصير نيجي من الشارع الفرعي.
0: مفهوم.
1: فالشارع الفرعي لما انفتح عشان يودينا على بيوتنا. هلا صارت الحواجز المره هاي، انفتح وصله جديده كان شارع عطارة والشارع الفرعي تبعنا، صار لي رأي على حاجز عطارة يطلع في عينه والله على اليمين فاضي أكثر من الشمال، بنزل عند الحارة وبمر من الحي اللي إحنا ساكنين فيه. هلا هذا الأزمة اللي صارت، أنا صفيت الشارع الرئيسي مسكر علي، والشارع الفرعي اللي أنا نشهدت في بلدية برزيت في سنة 2018 وعملت لنا إياه كمان تسكر علي، اللي فوق مسكر علي لأنه شارع رئيسي وعليه أزمة وبتكون صيدين وثلاث وأربعة، والشارع الفرعي اللي عرضه 3 متر أو 3.5 متر اليوم بوسع سيارة كمان تسكر علي نتيجة الأزمة، لأن الناس بتسف اليوم 3 مداخل على حاجز عطارة، المدخل الرئيسي شارع بني زيد، المدخل الثاني شارع عطارة، والمدخل الثالث اللي الناس بلشت تستخدمه من بداية العام الحالي اللي هو مدخل المنطقة أو الحي السكني تبعنا. إحنا ما بنعترض أن بمركم منه، إحنا كان مطلبنا واضح، إلزم يمينك وإترك مسلك مفتوح. إحنا عملنا عمل تعاوني، قصينا كل الحشيش بالمنطقة، جبنا زي ما حكت الأخت ميادة، جبنا بطون، حطينا أكتاف
0: أطراف الشارع. نعم صحيح، نعم صحيح،
1: عشان يوسع سيارة ونص، كله كان بجهود شخصية. إحنا فصلنا أرماط وحطيناها على العمدان، إلزم يمينك وإبك المسلك المعاكس مفتوح لسكان المنطقة. جزء بسيط من الناس التزمت وجزء لم يلتزم. هلا اللي ما التزم كنا ننزل نحكي معه.
0: نعم نعم.
1: تستوعبك.
0: نعم نعم.
1: الناس ما بتستوعب.
0: نعم نعم أخوي، يعني سلام أخوي سلام، إحنا صار الموضوع واضح من طرفكم، وكمان مرة بنحكي إنه إحنا يعني هاي كمان بيان واضح من البلدية. أعتقد إنه يجب حل الموضوع بإيجاد حلول مختلفة، أكيد في حلول أخرى ممكن تنعمل بما يتناسب مع أهالي المنطقة وأهالي الحي وحقهم يوصل لبيوتهم، وكمان بنفس الوقت انه يكون هو جزء من مساندة ودعم اهلنا العالقين على الحواجز. يسعدنا صباحك وتحياتنا لك، تحياتنا لكل اهلنا في بير زيت، وان شاء الله موسم الزيتون بمر على خير يا رب.
1: شكرا لك،
0: يسعد صباحك. ابقوا معنا فاصل ونستكمل مشوارنا اليوم. برعايه

0: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
1: خبر مهم لأصحاب المركبات لليوم.

0: سداد منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى سداد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: برعاية جوال.

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا ودائما مع الناس وبرعاية الجوال. وصباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا متابعين على فيسبوك. حبيب يسعد صباحك يا حبيب. وأبو أحمد مطرية صباح الخير. دياب جمجوم بقول خلي عندك حتة أمل يا بالخليلي هاي طالعة يا دياب. وفي موضوع يعني تم طرحه سابقا وتلقينا عدد من الملاحظات على هذا الموضوع والشكاوي حول تأمين الدراجات النارية أقساط مرتفعة وبعض الشركات ترفض التأمين. للحديث عن هذا الموضوع معنا سيد أنور الشنطي رئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين. أستاذ أنور صباح الخير.
1: صباح الخير يا أخي.
0: يسعد صباحك وتحياتنا لكم وتحياتنا لكل شركات التأمين الوطنية في البلد اللي تعاني ما تعانيه هاي الفترة كان الله بالعون. أستاذ أنور يعني بداية موضوع تأمين الدراجات النارية وهذا الموضوع فتح سابقا هنه قديم جديد ليس بالجديد هذا الموضوع ولكن اليوم في بعض شركات التأمين تتنصل من هذا الموضوع بمعنى أنه في عملية التفاف على القضية أنه بنأمن أو ما بنأمن دراجات نارية واللي صراحة المواطن اللي عنده دراجة نارية ما يعني من حقه انه يجد شركة تأمين تغطيه. يعني
1: حياك الله وصباح الخير.
0: صباح.
1: بالعكس شركات التأمين لا تتنصل على الإطلاق وشركات التأمين دائما بتأخذ على نفسها أعباء حتى المفروض انه وزارة النقل والمواصلات والدولة تأخذها ولكن لانه احنا نظام الظروف اللي احنا بنعيشها هون احنا بنتحمل اكثر حتى من السلطة اللي هي تكون بتنظيم هذا العمل.
0: نعم.
1: اول شيء الجواب على سؤالك لا على الاطلاق هذا غير صحيح وغير دقيق انه شركات التأمين تمتنع عن تأمين الدراجات النارية. احنا فقط نمتنع عن تأمين بعض أنواع الدراجات النارية مرتفعة القوة المحرك.
0: نعم.
1: احنا اخي الدراجة النارية في العالم موجود من 50 سي سي لغاية 1800 سي سي.
0: صحيح.
1: احنا احتياجنا في البلد نوعين، احتياجنا إما الدراجات اللي تستخدم للأشغال العامة لبلديات لشركات لدليفري لبريد لنقل لا إلى آخره وهذه احتياجنا ما بين 100 إلى 150 سي سي. كل شركات التأمين قاطبة تكون بتأمينها ولا عندنا أي مشكلة على الرغم أنه من شان نأمنها لازم يكون في شروط حتى إحنا بنتجاوز هذه الشروط.
0: نعم.
1: الآن الدراجات الأخرى اللي هي فوق 200 سي سي اللي بتوصل زي قوة السيارة هذه لكشري جايبينها الناس للسبق لشمات الهواء للصعود على الجبال وإحنا غير مؤهلين لا من ناحية مادية ولا من ناحية تقنية إنه الناس اللي بتعمل حوادث نطلع لها على الجبال نجيبها وبالوديان وبالتالي شركات التأمين تمتنع عن تأمين هذه السيارات لأنه إحنا باعتقادنا هاي ليست ضرورية ولسنا إحنا بحاجة لها. الموضوع المهم إنه في كل دول العالم أخي الكريم من شان أنت تأمن دراجة نارية في شروط أساسية. الشرط الأول إنه لازم يكون ممر أو مسار خاص لهذه الدراجة على يمين الطريق وإحنا ما بدنا نكون إحنا نعمل حالنا زي السويد وبلجيكا ونقول اعملوا ممر وابنوا ممر هذا حكي ما بدنا إياه. إحنا عارفين ظروفنا
0: خلينا أرض الواقع. نعم صحيح.
1: احنا نكتفي انه على يمين الشارع يحطوا خط زي ما بحطوا خط الابيض يحطوا خط على عرض متر على يمين الشارع باللون الاحمر وهذا يكون معروف انه تمشي فيه دراجة نارية وبالتالي اي دراجة بتخالف وتمشي خارج الخط يعطوها مخالف. هاي واحد. اثنين انه لازم الشرطة او المرور لما يرخصوا دراجة يشترطوا انه ممنوع اي دراجة تمشي بدون ما يكون لابس خوذي على رأسه وحاطت القفزات في إيديه وفي إجري وإذا أي لحظة بنمسك أي واحد بالشارع مش عامل هذه المعدات اللي هي تحفظ سلامته أولا يجب أن يوقف تسحب دراجته ويخالف. ماشي. ثلاثة يجب أن يمنع تركيب أي شخص آخر غير السائق على الدراجة. هذه الشروط إذا إحنا قمنا فيها وهي شروط سهلة وبسيطة وممكنة احنا كل شركات التأمين ما ولا اي شركة تمتنع عن تأمين اي دراجة الا الدراجات عالية السرعات. وبالمناسبة هذه مش بس للدراجات حتى في حيث السيارات عالية السي سي ما بنأمنها وهذا
0: صحيح.
1: موجود عندنا وفي كل العالم.
0: نعم.
1: فشوفي داعي انا يعني احنا ثايرين مشكلة في البلد كل اللي موجودين في البلد بتجاوزوش 200 دراجة
0: طيب
1: الناس كلهم وراء
0: أستاذ أنور، يعني في الشرطين الثاني والثالث معقول، ولكن في الشرط الأول يعني ما عندنا البنية التحتية الكافية إنه نعمل على يمين الشارع هامش لاستخدام الدراجات. احنا يعني عارفين طرقنا مرات لا تتجاوز 4 متر الشارع نفسه، وبالتالي لا يمكن إنه نضيف هذا الخط.
1: لا ولكن عفوا، أنا ما بدي أخصص إيه، انا ما بدي، بس انا بدي اقول انه تلتزم الدراجه تمشي في هذا المتر، بس السياره ما فيش بامكانها تمشي، يعني ما بدك تطعن من الشارع. بس انا بدي الزم انه الدراجه تمشي في هذا المتر. هلا بكون في هاي اللحظه الدراجه ماشيه باقصى اليمين، وسائق التاكسي او السياره بيعرف انه هنا ممكن يكون في دراجه، او بنتبه وباخذ حذر، يعني نوع من تخفيف. يعني احنا مش بن يعني التامين دوره مش منع الخطر، تقليل من حدوث هذا الوضع.
0: يعني انا كنت في اتصال مع احد شركات التامين حول هذا الموضوع، ولكن خلينا ناخذ مداخله اول بعدين بحكي عن اتصالي معهم. الو، صباح الخير.
2: صباحك رب.
0: يسعد صباحك، تفضل اخوي.
2: انا في 2017 نزلت دراجه موتورها 125 سيام من رام الله، واشتريتها شركه.
0: نعم.
2: وانا بشتغل عليها من 2017، اليوم ديليفري او توصيل داخل رام الله.
0: نعم.
2: موتورها 125.
0: نعم.
2: انا الى 10 ايام لفيت جميع شركات التامين في رام الله، ولا سيارة راضي تأمين لها عشان أرخص. وأنا حاليا نايم شغال على الدراجة، صار لي 10 أيام بدون ترخيص وبدون تأمين.
0: بدي أسألك،
2: بينما الدراجات اللي تأخذني شخصي سلام، بينما الدراجات الإسرائيلية نمرة صفراء قاعدة بتسيح وبتبيح في رام الله زي ما بدها، فيش حدا بيحكي معها.
0: خلينا من الدراجات النمرة صفراء ما لناش فيها هلا، بس خليني سؤال، بس عندي سؤال بدي أسألك. لما رحت لشركة التأمين طلبوا منك تعهد بعدم العمل بالتوصيل؟
2: طلبوا مني تعهد، ان وقع تعهد بعدم العمل على الدراجه 125 بالتوصيل.
0: نعم. شكرا لك. بس خليني بدي ارجع للاستاذ انور، لانه انا هذا الموضوع تحديدا
1: اتصلت. انا بستغرب انا بستغرب اصلا احنا بنأمنش لهي القصص. يعني انا بس بدي اساله سؤال بسيط، يعني متى شركه التامين بتامن؟ احنا هلا بالنسبه لنا احنا بنامن، يجي عندي بامن له. احنا متى شركه التامين، متى شركة التأمين بترفض تأمن؟ بيكون هذا مثلا فرضنا الشخص عنده ممتلكات ثانية مأمنها في مكان آخر، فلما يجي أمن بيقول له عمي طبروا على الشركة اللي انت مأمن فيها سيارتك ومصنعك ومشغلك وإلى آخره، ولكن إذا ما عنده يتفضل على شركة تراست، إحنا جاهزين أمن.
0: أستاذ أنور، أنا مبارح أول مبارح اتصلت على أحد شركات التأمين وسألتهم عندي دراجة بدي أرخص 1 2 3 4 وقوتها 125 زي ما تفضل الشاب تماما، فقال لي في تعهد، بتوقع التعهد انك ما تشتغل توصيل. بقول له بس انا جايب الدراجة عشان اشتغل توصيل، يعني انا جايب عشان اشتغل. فقال لي لا. فلما سألت طب ليش، فقالوا انه فرصة حدوث حوادث معك اعلى من انه تستخدم الدراجة بشكل شخصي. يعني هل يعقل ذلك؟
1: يعني يعني يعني هذه وجهة نظر، بس احنا دائما شركات التأمين في عنا رسالة في البلد، والرسالة احنا بدنا نطور الاقتصاد ونساعد الناس، وبالتالي بالعكس احنا اللي هو بيشتغل بالتوصيل احسن اللي بروح يشم الهواء فيها ويطلع على جبال وعلى الاراضي، ولكن بالعكس احنا اي بالعكس احنا اصلا بنشترط انه يكون اذا بيستخدمها للتوصيل للبريد للنقل لشركه، احنا اهلا وسهلا يتفضل.
0: انا باكد لك انه طلبوا مني تعهد اني بعدم العمل عليها بالتوصيل.
1: أنا ما بدي أسألك مين الشركة، بس يعني إذا تحت الهواء بتحكي لي.
0: طبعاً ممكن أبعت لك اسم الشركة.
1: بس بدي أحكي معهم. نعم. أتناقش أشوف شو السبب، يعني شو الحكمة.
0: نعم. يعني الأخ اللي بتصل معنا، عفواً. طيب، كنا بدنا نسأل إذا يعني هو توجه لأكثر من شركة. طب في مجال أستاذ أنوان مثلا التعميم من جديد على شركات التأمين أنه يسمح التأمين الدرجات الهوية دون الاشتراط بتعهد بعدم العمل عليها كتوصيل؟
1: والله أنا هذه المعلومة أول مرة بسمعها منك. أنا كرئيس الاتحاد شركات التأمين أول مرة أنا بسمع منك هذا الحكي. بعرف شو السبب ومين اللي قال، ولكن بالعكس احنا اصلا بنقول انه اذا بيستخدمها لشغله الخاص بعتاش منها، احنا بالعكس احنا دائما بنساعده في هذا الحكي، والا ان كان بنرفض تامين التاكسيات العمومي.
0: يعني هم عندهم مشكلة مع الدراجات، بقول لك الخطر أعلى، بس يعني أنا مع اللي تفضلت فيه في موضوع السلامة العامة والالتزام بأدوات السلامة العامة بالتقية والخوذة.
1: عزيزي هذه أخي مهمة جدا ومقدور، بلاش نظلنا إحنا نلتف من أبواب أخرى، هذه مقدور عليها. يعني انت لما بدك تروح يعمل الدراجة يحكوا له انه ممنوع تركب حد معك، لازم وريني اذا مش حامل الخوذة والقفازات ممنوع يأمنوا له، لازم الشرطة يكون حفاظ على ارواح الناس.
0: هيك الشركة هيك معها حق تماما، يعني نتفق معك تماما، هاي شروط في بوليس التأمين، اذا خالفها وصار معه حادث لا سمح الله التأمين غير
1: المشكلة ما بنقدر. نعم. احنا عندنا المسؤولية القانون التأمين الفلسطيني 20/2005 في مسؤولية مطلقة حتى لو في اخطاء شركة التأمين تتحمل
0: على الارواح. صح
1: بالضبط. نعم. بالضبط. احنا المشكلة الارواح مش المشكلة الدراجة، الدراجة 10,000 20,000 100,000 مش مشكلة، بس بالتالي تحمل. وبالتالي هون دور الشرطة انه لازم الشرطة انا بدي احكي لك شغلة، يعني التليفون مش كثير اهم من انه واحد ماشي بدون خوذي وبدون
0: محفزات. معك حق تماما.
1: الحزام مش كثير اهم، يعني يوقفوا يتنشطوا يشوفوا واحد حتى لو فيش خط على اليمين يقولوا امشي على اليمين. يا اخي خلينا نخلق ثقافة معينة مشان نخلص نوقف هالمسألة، مش كلش على شركات التأمين.
0: نعم معك حق تماما في موضوع الالتزام ب وسائل السلام العامة. أنا الأخ المواطن كان متصل، ياريت تتواصل مع الأخ أنور أو يعني مع الشركة مباشرة هم يتم التأمين. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ أنور الشمطي رئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين على هذه الإحاطة وهذه المعلومات الهامة صراحة، وأنا إن شاء الله راح أتواصل معك تحت الهواء وأحكي لك عن اسماء الشركتين اللي تواصلنا معهم عشان نسأل موضوع التأمين، وأفادوا أنه يجب أن يكون هناك تعاقد بعدم العمل على الدراجة بقطاع التوصيل.
1: حيا الله أستاذ، شكرا.
0: الله يسعد صباحك. وعلى موضوع إضراب النقل العام ومطالبات الاتحاد بمساهمة لتحديدا سائقين العمومي، وكان سيد علاء مياسي معنا مع الزميل رامي سمارة في يوم جديد، ونستمع إلى هذا التسجيل وما أفاده سيد علاء مياسي.
3: يعني احنا كنا واضحين وقلنا تقريبا فترة، يعني بنحكي انه قطاع النقل اليوم وصل لوضع لا يحسد عليه، السائقين اليوم دخله تراجع بشكل كتير كبير نتيجة الغلاء المستمر للديزل من شهر 4 على اليوم، والديزل بيرتفع بشكل جنوني، وإحنا ما فيش عندنا خيارات إلا إنه نرفع التسعير على المواطن. يعني صرنا رافعين التسعير 3 مرات اليوم، نحكي على تسعير عالية، ما في مجال في الارتفاع الأخير، ما كان عندنا مجال إنه نرفع التسعير كمان مرة. لهيك إحنا حملنا الحكومة المسؤولية بحيث إنه تتحمل مسؤولياتها تجاه هذا القطاع، تدعم المحروقات لحتى يستطيع القطاع بالاستمرار بالعمل. يعني الكل بيعرف اليوم قطاع النقل بيشتغل بظروف صعبة، أعباء كمان إضافية، تحديات في الطرقات في الحواجز، يعني السائق بيشتغل في ظروف أصعب ما يكون. لهيك بطلب من الحكومة تحمل مسؤولياتها، يكون هناك في دعم للمحروقات لحتى نستمر بالعمل.
4: هل من تصور واضح لديكم أستاذ علاء مياسي فيما يتعلق بالدعم الحكومي المطلوب للوقود خاصة الديزل إذا ما يعني أرادت الحكومة أن تحل هذه الأزمة، إن كانت مؤقتة على صعيد إضرابكم أو دائما تتعلق بحال قطاع الوقود والارتفاعات المتتالية في الأسعار التي طرأت عليه؟
3: الموضوع مش إضرابنا، الموضوع أن الحكومة تحمل مسؤوليات اتجاه قطاع حيوي زي قطاع النقل. ما في مجال اليوم نضل نرحل أزمات على أزمات. بكرة أفرض أنه بكرة يعني الأمور ساعت أكتر، طب إحنا وين نروح؟ يصير الصورة 10، ما بدأ حلول حتى نقدر نستمر بالعمل، بدأ حلول لحتى نحافظ على دخل السائقين. يعني إحنا بالنسبة لنا عنا أكتر من تصور، حكينا إحنا والحكومة فيه، بنتمنى إنه يكون هناك في استجابة. بكرة في اجتماع مجلس وزراء، نتمنى أن يكون هناك استجابة لحتى ما يعني الأمور تتفاقم وتروح على تصعيد أكتر من هيك. اليوم عندنا وقفة احتجاجية في كافة المجمعات في كل المحافظات من الساعة 10 للساعة 11. إن شاء الله إنه صوتنا وصوت السائقين بوصل الحكومة وبكون في قرار مسؤول وجدي لحتى يدعم ويسند هذا القطاع.
4: الاحتجاجات أستاذ علاء مياسي ستصل وفق تهديدكم إلى الإضراب الشامل، ويعني سمعنا عن ربما حلول أو مقترحات من الحكومة وبعض الجهات المسؤولة والوزارات، يعني تحاول موائمة تدخل معين ربما ينقذ سائقي المركبات العمومية والعاملين في قطاع النقل العام من هذه الأزمة. ما جدوى تلك المقترحات التي طرحت حكوميا؟
3: يعني أنا بقدر أحكي على إشي طرح وما تنفذش، أنا بهمني الإشي اللي تنفذ اللي يلمس السائق بشكل يومي إنه أثر على دخله وحافظ عليه، هذا اللي بهمني. أما هلأ في تصورات كتير، في طروحات كتير، ولكن ما بدنا نحكي في إشي ما تنفذ على الأرض. هلأ عم نتمنى أن يكون هناك بكرة في قرار واضح له علاقة في دعم قطاع النقل لحتى يستمر بالعمل وما نروح باتجاه خطوات تصعيدية أكتر من هيك، لأنه البلد مش متحملة. ولما بنحكي على إضراب للنقل يعني بنحكي على شل الحركة الاقتصادية، بنحكي على شل حركة الناس، لهيك احنا ما بدنا نروح باتجاه هذه الخطوة. يعني مصالح الناس بتهمنا والبلد مش ناقصها من الآخر.
4: ما هو الحل الأمثل الأستاذ علاء مياسي؟ ما هو الحل الأمثل الذي يعني تنتظرون أن تتخذه الحكومة في جلستها يوم غد؟
3: يعني الحكومة بكرة يكون في عندها قرار يدعم قطاع النقل، نقطة وسطر جديد، غير هيك مش عندنا، لأنه خلص ما ضل في خيار عند السائق بطل يتحمل له يشتكي.
4: ولو كان هذا الحل على حساب المواطنين، هل ستقبلون بذلك إذا ما افترضنا أن الحل سيكون عبر رفع التسعير مرة أخرى؟
3: ما أنا هلأ برفع التسعير، لو إحنا معنيين نرفع التسعير هلأ بنرفع التسعير. إحنا أخذنا قرار في 1/10 ما منا غل الأجرة، لأن المواطن ما ضل عنده قدرة يتحمل. وإحنا كمان موضوع التسعيرة مش موضوع، يا عم رجعنا على سولار 6 وبرجع على التسعيرة الأصلية. إحنا كمان السولار مش موضوع بالنسبة إلنا، يعني موضوع التسعيرة بالنسبة إلنا موضوع مهم، يعني إذا ارتفع بعودنا ولا لا لا، إحنا بالنسبة إلنا ما أصلا موضوع رفع التسعيرة. أول شيء بقلل حركة الناس، اثنين بشجع المركبات الخاصة تعمل مقابل أجل اللي احنا بنحاربها، ومش موضوع بعود السائق عن الخسارة اللي خسرها نتيجة ارتفاع السولار. لهيك موضوع الأجرة مش موضوع بالنسبة لنا مجدي، وكمان الموضوع مش بعيد عنا، بنقدر نرفع الأجرة.
0: وكان هذا هي مقابلة مع السيد علاء مياسي رئيس نقابة النقل والمواصلات، وحيكون على الساعة 10 من 10 إلى 11 اليوم وقفة في مجمعات السيارات العمومي، والحديث قد يكون هناك إضراب يوم الأربعاء في انتظار أي تطورات مع الاتحاد. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا اليوم، وأعتذر من كل المتابعين والمشاهدين اللي ما قرأت رسائلهم، حقهم علينا، وإن شاء الله بكرة بنصب عليكم كلكم. شكرا للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، والزميل أنور مطرية في المتابعة والتنسيق، ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش، أضلوا بألف خير، سلام عليكم.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الضفة الغربية ممن مضى على مشاريعهم 3 سنوات فأكثر، تعلن منظمة العمل ضد الجوع ومركز المؤسسات الصغيرة والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وسويسرا عن إطلاق مشروع سواء 2 الذي يوفر لكم دعماً متكاملاً يشمل التشخيص والتدريب الإداري والفني والتوجيه لتطوير مشاريعكم والحلول الرقمية والممارسات الخضراء، إضافة إلى منح مالية تصل إلى نحو 7000 يورو ل170 منشأة وفق معايير محددة مع التركيز على المشاريع التي تقودها النساء والشباب. لا تفوت الفرصة، سجلوا الآن عبر الموقع الإلكتروني sawatu.bs معا لتعزيز صمود اقتصادنا ونموه.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: الساعة الآن 9:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
6: من جديد حياكم الله ومرحبا بكم. استشهاد مواطن صباح اليوم في قصف الاحتلال على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال تعتقل حتى هذه الساعة 5 مواطنين في نابلس وبيت لحم، وأسير محرر من بلدة بيت ريما شمال غربي رام الله. اليوم 7 على التوالي، مستوطنون يواصلون حصار عائلة يوسف شناران في مسافر يطا جنوب الخليل. تل أبيب توافق على دخول شركة أمريكية مكلفة من قبل ما يسمى بمجلس السلام إلى قطاع غزة في الأيام القادمة لبعض خطوات تتعلق بنزع سلاح حركة حماس. صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية تفيد بأن مليارات الدولارات المخصصة لإعمار غزة باتت محل شكوك بسبب علاقات أعضاء مجلس السلام بشركات مرتبطة بدولة الاحتلال وأفعال الإبادة. صحف عبرية عدة تحذر من دلالات فوز رئيسة المحكمة الجنائية السابقة نافي بلاي بجائزة نوبل للسلام، وصفة ذلك بأنه تأكيد على تدهور مكانة إسرائيل وخطورة وضعها. قطاع النقل العام يعلن خطوات لمطالبة الحكومة بدعم المحروقات عبر وقفات احتجاجية لمدة 1 ساعة صباح اليوم وإعلان الإضراب الشامل 4 القادم. نقابة العمال العرب في الناصرة تقول إن داخلية الاحتلال قررت وقف استخدام العمال الأجانب اعتبارا من العام القادم في ظل تصاعد ضغوط أرباب العمل الإسرائيليين لإعادة العمال الفلسطينيين. تواصل حراك طلاب المدارس الثانوية بفرنسا وسط محاولات متكررة من حكومة باريس لإيجاد مخرج من الأزمة وامتصاص غضب المحتجين طلبة الثانويات. روسيا وأوكرانيا تتوصلان إلى اتفاق لوقف استهداف منشآت الطاقة في البلدين. الحوثيون يؤكدون استمرار سيطرتهم على الساحل الغربي لليمن بما فيه المناطق المطلة على باب المندب وجزيرة ميون. الحرس الثوري الإيراني يحذر السفن في مضيق هرمز من أن تعطيل أنظمة الملاحة سيجعلها معادية وتتعرض لضربات إيرانية. وأخيرا صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تقول إن بريطانيا قد تنضم مجددا للاتحاد الأوروبي في غضون فترة برلمانية واحدة فقط إذا توصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق سياسي بهذا الشأن. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية. تابعونا.
5: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
1: انا اريد،
7: انت اريد،
1: هو اريد،
8: وهي اريد،
9: احنا اريد.
5: أريد طور عالمك.
10: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
11: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
12: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
14: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
15: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
16: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
15: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
16: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
17: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست.

تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يذكرنا أسامة عبد الرحمن في كتابه العرب العظام الذين حصلوا على جائزة نوبل والصادر عام 17 و2000 ميلادي بستة أسماء عربية استطاعت أن تحجز مكانها في هذه الجائزة حتى تاريخ طباعة هذا الكتاب، لتشتمل اختصاصاتهم على عوالم السياسة والأدب والعلوم وصولا إلى حقوق الإنسان، ليحمل هؤلاء هموم العرب وإنجازاتهم وصولا إلى لحظة الاعتراف الدولي بحقهم بالفوز بهذه الجائزة التي شابها ما شابها لارتباطها بشخص نوبل الذي تميز ببيع البارود المحظور والذي وصم ذات يوم بأنه ساهم في إفناء البشرية. هذا الكتاب يعترف بمحطات شخصية ترتبط بهؤلاء الذين سطروا أسماءهم على صفحات التاريخ وصولا إلى الرئيس الراحل أبو عمر الذي حصل على جائزة نوبل للسلام عام 94-900 ميلادي تقديرا لجهوده المرتبطة بعملية السلام في الشرق الأوسط. ونتوقف عند الأديب المصري نجيب محفوظ الذي فاز بنوبل للآداب عام 88-900 ميلادي ليصبح أول كاتب يكتب بالعربية ينال هذه الجائزة. ثم ننتقل إلى العالم المصري أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 99-900 ميلادي بفضل أبحاثه الرائدة في كيمياء الفيمتو التي أتاحت دراسة التفاعلات الكيميائية في أزمنة بالغة القصر. ويضم سجل الفائزين أيضا الشخصية أنور السادات ومحمد البرادعي وتوكل كرمان الذين ارتبطت جوائزهم بقضايا السلام والعمل الدولي وحرية التعبير. إن أهمية هذا الكتاب لا تكمن في استعراض أسماء الفائزين فحسب، بل في طرح سؤال يستحق التأمل: كيف تتحول جهود أفراد في ظل ظروف سياسية وعلمية وواقعية ومالية وثقافية معقدة إلى إنجازات تحظى باعتراف العالم؟ إنها دعوة لاكتشاف قصص عربية أخرى تجاوزت حدود الألم والمعاناة وتركت أثرا في ذاكرة الإنسانية وعلومها ومبادئها وأخلاقياتها وسبل تطورها. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن النفط يتدفق حاليا عبر مضيق هرمز بأسرع معدل منذ اندلاع الحرب على إيران، إلا أن تكلفة نقل النفط عبر المضيق في ظل استمرار استهداف السفن فيه تصل إلى 40 مليون دولار للرحلة الواحدة التي قد تستغرق عدة أيام. تقول الصحيفة إن هذه التكلفة الباهظة التي يتحملها منتجي النفط في الخليج لها ما يبررها من الناحية الاقتصادية، لأن بيع النفط بهامش ربح محدود أفضل من تركه بلا تصدير على الإطلاق وخسارة ما يمكن الحصول عليها من إيرادات البيع. قال متعاملون إن شركات تكرير صينية مستقلة زادت مشترياتها من النفط الخام العراقي والقطري للتسليم في أكتوبر الحالي والشهر القادم لتعويض تقلص الإمدادات الإيرانية بالتزامن مع تعافي صادرات دول خليجية أخرى من خلال مضيق هرمز. متعاملون ثلاثة مطلعون قالوا إن المصافي الصينية اشترت نحو 12 مليون برميل من النفط العراقي والقطري من شركات مير كوريا وتوستا، فيما قدر أحدهم إجمالي المشتريات بين 15 إلى 20 مليون برميل.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: خبر مهم لأصحاب المركبات اليوم: بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات، وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة

0: سداد منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى سداد.
1: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الملح، يحتوي ملح الطعام على الصوديوم، والإفراط في تناوله يرتبط بارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص. وتوصي منظمة الصحة العالمية بألا يتجاوز استهلاك البالغين 5 جرامات من الملح يوميا، أي ما يعادل نحو ملعقة صغيرة. لذلك انتبه للملح الموجود في الأطعمة المصنعة وليس فقط إلى ما تضيفه أثناء الطهي.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

صباح الخير أيها الشعب، الشعب الجميل، الشعب اللي بناضل بكافح في كل مسافات في الحياة لوحده. صباح الخير أيها الناس الموجودين في حقول وجبال وتلال فلسطين على أمل إنهم يقطفوا زيتونهم بأمن وأمان مثل بقية العالم. وبينما في العالم بيجيبوا أحدث الآلات علشان يقطفوا الزيتون، بيضل الفلسطيني هو تقريبا من الشعوب الوحيدة اللي ما زال يهتم بالشجرة بإيديه، يقطف الحب في إيديه بيدللها، ومع هيك يهاجم ويطارد ويسرق ثمره. صباح الخير للمزارعين وأصحاب الأراضي والزيتون.

0: في أفضل المواسم وأهم المواسم اللي بتمر على الشعب الفلسطيني اقتصاديا، أمنا غذائي واجتماعيا، موسم الزيتون، موسم القطاف. تحياتي لكل الموجودين الآن تحت شجرة الزيتون أو على ظهرها. تخيلوا إنه الشجرة، بيقولوا الشجر بحس بأصحابه، بحس باهتمامك. تخيلوا أنت ماسك الشجرة، بتكون حاسة فيك إنه أنت صاحبها، حنون عليها، ما بتضربها، مش حرامي. أحلى صباح للناس اللي بنعزهم، موجودين معنا على أثير الراية الآن، اللي أخلاقهم كريمة، قلوبهم بيضاء، مجالستهم غنيمة، بنيتهم سليمة، وفراقهم أو مفارقتهم بيكونوا أليمة. الناس اللي كل يوم نشعر إنهم كالمسك، كلما مر عليه الزمان ازداد قيمة، أصدقائنا في كل الوطن. أحلى صباح لحبيب وعلي ماضي ومنى ومنير أبو غليون وأبو عنان. هلأ بدنا نرجع لأبو أحمد ونقول له أبو أحمد اليوم معنا مصحصح في البرنامج، كيف وضعك، كيف حالك؟ لأنه بيقول تصبحوا خير بعد البرنامج. تحياتي عزام وإم جهاد مناصرة، يسعد لي صباحك. طيب اليوم إم جهاد بعت لنا فيديوهات، وأنا بحب أقول لكم أنه رح نشوفه خلال الحلقة فيديوهاتها، بس لما نعرف نبعتهم بأمن وأمان إلى فادي ماضي على الشاشة. لأنها بتعمل خبز عمالها إم جهاد، كتير نشيطة. صباح الورد يا غادة وأبو خالد الخراز اللي بشكل يومي معانا وما بيستغنوا عنا. صباح الورد يا أبو جواد درويش، صباحك توت وموز ولوز مع بعض. أهلا بخلدية غبارية، نورت يا هديل أنت والصديقات العزيزات. هيا إيمان كفاح، يا هيا أين أنت؟ الصبايا يفتقدونك. تعرفوا أحيانا البنات بغطوا بغيبوا، تكون ناوي عنية، يجوز في خطيب في الأجواء. أحلى صباح اليوم إيش؟ الاثنين؟ يمكن ما يكون في طبخات كبيرة، يجوز في غيمة في الجو إذا شافتها الأم. الله يسعد صباح كل الأمهات. في غيم اليوم متوقع أنها تمر من فوقكم، أرجوكم باسم كل أولادكم أنه تطبخوا عدس. أي نوع من أنواع العدس، المجروش، البني، اطبخوه في الأرض في البيت، فهو ذو قيمة عالية غذائية. اللي بيحكي لك ما بحبه قل له دبر حالك. فكرة تانية، ممكن نعمل فريكة بدجاج أو بدون، نفلفل أو شوربة. الفريكة من عند الضيافة، فريكة الضيافة خضرة طازة من حقول جنين إليك مباشرة على مدار السنة تسوق. فريكة الضيافة طبعا من شركة مجمع سيلة الظهر، الاسم معروف. اللي باعت لنا رسالة بده يعمل فحوصات كم بتبلغ، يعني إحنا صديقي إذا عولسنا مختبر، بتمنى إنك تسأل مختبر، يعني كل المختبرات موجودين على السوشيال ميديا، أرقام هواتفهم وأرقام السوشيال ميديا وأرقام الواتساب. كمان بيقول لي من أولها قديش سعرها، يعني إن شاء الله بنفتح في رأيه مختبر. أبو محمود، عمر عدوان، فضل عادي، أبو محمد ومحمود عدوان عالقين بأزمة العزرية من الصبح. صباح الورد إلك وإلهم يا محمد، وربنا نسأل إنه يخفف عنا هذا العذاب وهذا المحاولات الإذلال. بما إنه هذا الواقع مفروض علينا، فوإنت بالسيارة احسب حسابك قبل ما تطلع على مشوار، يكون معاك فنجان قهوة عشان على الحواجز تشرب وترتشف وتمزمز. تحبوها باردة ولا ساخن القهوة؟ ولا مش فارقة؟ قهوة زحيمان باردة زاكية، سخنة لذيذة، مع حليب كتير زاكي، بدون حليب زاكي، بسكر بدون سكر. عنوان القهوة والبن في فلسطين اسمه زحمان. هلا بي أحسن أسعد، وأكيد سندس اللي صبحت مع فنجان قهوة اللي عم نشوفه على الشاشة من زحمان بتصبح علينا. شكرا يا ميمونة، صباح الورد يا أمجد براهمة. في الخليل أثبتت جذورها في البدايات، ثم انتشرت وتوسعت وتعمقت وانحبت وتوبعت ولوحقت من قبل المستهلك منتجاتها. مين هي؟ الجنيدي جنيدي، احكيها بالشكل اللي بدك إياه. بدك تسكن الجيم ولا تعملها ضمة؟ مش مشكلة، نفس الاسم نفس الفكرة ونفس الانتاج ونفس الجودة بكل المنتجات. حكيت امبارح انه جاي عبالي من اللبنة المدحبرة هاي اللي في الزيت، ولحد الان جاي عبالي، بيجي عبالي وبنسى. هلا بعمار حميدان وحمزة وطارق وعبدو عمار ابو غليون، نهارهم مثل شو نختار؟ نهارهم مثل إيش؟ مثل سيخ المشاوي اللي بجرح وبداوي. سيخ المشاوي بيسوى 10 عند الزغلول، سيخ 1 بخليك تحكي واو هذا طعم مش معقول. هل تنكر ذلك؟ يا سلام الأطرش، تنكر إنه سيخ 1 يغنيك عن 10 سياخ في مكان آخر؟ طبعا ما بتقدر تنكر، ما هو جنب السيخ بيجيك معنا 6-7 صحون سلطة والحمص. الحمص يا سلام على الحمص عندهم، ويا عيني على سلطة البيتنجان والبندورة، والله الله على الكباب والبصل المشوي والبندورة المشوية. الحكاية بتبلش من سيخ وبتنتهي بمزرعة سيخ. الله الله شو هاي الموسيقى، واو واو. هاي الموسيقى بتلبق انك تروح تحمل حالك. كيف تحمل حالك ما بعرف، بس احمل حالك، احمل المدام، احمل الوالدة. مش غلط انك تحمل الوالدة تروح تتسوق معها على فكرة، كتير ممتع التسوق مع الام لانها بتفاصل وبتدقر على كل شيء وبتاخد الاشياء اللي بس ضروريه. هاي الام مش الزوجه. على الشيني اكسترا قلها في عرض يا امي، وشوف يا سلام فريره عروض اسعار رخيصه توفير. ماشي يما يلا. شكرا منال الشيخ، ربنا يبدل حالنا إلى الأفضل وإحنا نتبدل بالأول من جوا للأفضل، كل واحد فينا يراجع حاله. يا ريتو 2000 صحة يا علي عبد الحق على كاسة الشاي اللي من تحت إيديكم في الزيتون على النار. بوم بوم بوم، شو ما وسخ حواليكي، شو ما كبكبوا، شو ما كسروا، شو ما عملوا في الدنيا وفي الدار وفي المؤسسة وسخ، عندنا شركة المساعد الأول، الإيد اليمين لكل منظف ولكل نظايفية ونظايفي. This is evolution. Of evolution تبعت البريق، للمنازل، للغسيل، للجلي، للأفران، اللي عندهم غلايات هوائية كمان منظف خاص، وقريبا للسيارات برو سمارت. سلامات يا ليث العوري وقاسم سلامي وأنس رداد وسامح الجنرال. سامح صاير كتير كسول لدرجة انه بس بيحكي صبحكم بالخير وخلاص، كسول كسول كسول مثل الدب في الشتاء. شكرا يا داليا وزياد بريكي، صباح الخريف الجميل. مع بنك القاهرة عمان. قدم على القرض اللي بدك إياه من البنك وخلي خطوتك الجاي أقرب وأسهل كتير. بومازن ويوسف وإمسالي وصبايا المشغل في كفر نعمة، يا هلا نورت. الشريف على حمي، صباح الوردي يا شريف عجاج. صباح الزيتون الجميل والخيرات الوفيرة رامز عبد الباقي. محمد توبي وعصام مشكورين جدا، حتى كلمة صباح الخير منكم تعني الكثير لنا. يا أم مريم متابعتنا العزيزة من الأردن اللي بتصبي على إخوتها ووالدتها في فلسطين. بدنا هدات بال يا ناصر منصور، هدات البال يا رب تكون قريبة على الأبواب. هي بتطرق الأبواب، احنا ما نرفضها إن شاء الله. مش حدا هادي باله، بعتقد لك في كل الشرق الأوسط ما في حدا هادي باله، بس لا يمكن أن يقارنوا بعدم وجود هدات بال عنا. يعني هم هدات بالهم إشي تاني. 44 دقيقة بعد الساعة 9، الساعة بدها تاخدنا جرنا جر على الفاصل غصب عنا.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: لجنادي إنا كنا.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 0925-866-00.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: لما بدك تحلى الأيام، بوابة البيك بتعطيك التمام.
5: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل، نابلسي، تركي،
6: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
5: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخرة من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
7: حلوا أيامكم، زورونا،
5: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

0: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: أحلى صباح وثمان دقائق وتفصلنا عن الساعة العاشرة يا شباب ويا صبايا من كل الأعمار. شباب شباب شباب الروح شباب الأفكار. على فكرة اللي بيسمعونا وهم في قلب معمعة الزيتون فيكم تبعتولنا على فكرة على الواتساب فيديوهات. أنا مش عارفة أنا غريبة عن الناس ولا في ناس مثلي. أنا بعز الشجر بحبه كتير بحب ال فممكن أحكي مع الشجرة ما عندي مشكلة. ممكن تحكوا عنه مجنونة ممكن أحكي مع الشجرة لأني بعرف إنها بتحس. مش كائن حي؟ كائن حي بتنفس بيشرب بياكل ليش يعني ما يفهم بس ما بيعرف يرد علينا. نشوف من عند فادي فيديوهات هلا ام جهاد مناصرة اللي دائما اسمها يتردد في احلى صباح وهي نشيطة مرة دوالي. تفرجوا تفرجوا كيف الايدين اللي معدلة. حلو انها بتشاركنا كيف تعمل الخبز البلدي خبز الطابون خبز الملوح بسموه الصاج. هذا خبز الصاج. بعرفش يمكن بيكون هذا بدون خميرة ام جهاد صح ومع الفطور ومع الوردات اجواء ولا احلى. الله يهدي البال. شكرا لأم عماد صباح الورد يا أم مصطفى الترابي حسام البكري. أهلا بتامر اللي بصب عناهيل ميسرة عبير. شفت أبو جواد بيسأل سؤال وينه أبو جهاد أبو جواد وين راح سؤالك يا أبو جواد درويش بيسأل شو الفرق بين اللبن اللي بالكيس واللبن اللي مدحبر بالطعم. فرق واسع. اللبن اللي مدحبر بتحس إنها أتقل خصوصا إذا كانت من لبنة الحليب الغنم تكون زكي كتير. موسم الخير موسم العز للمزارع ولا المستهلك. الموسم الاقتصادي والاجتماعي المهم في فلسطين كان يشمل كل أرجاء الوطن وتحديدا الضفة وغزة. بعد ما كان الزيت والزيتون أساس الموني في غزة أساس الموني في البيت وفي المطاعم والكوفي شوبات تغيرت الأحوال بعد 3 سنوات وتبدلت بعد الحرب. لا ضل زيتون كافي تم تجريفه وقتل أشجار الزيتون آلاف أشجار الزيتون وطبعا لا يتم السماح بإدخال كميات من الزيتون والزيت يكفي لسكان القطاع. زميلتنا مدلين شقلي في موسم الزيتون حبت تعمل لنا هذا التقرير وتعطينا فكرة عن هذا الموسم ما قبل وما بعد حرب الإبادة.
1: كان الزيت والزيتون جزءا أساسيا من حياة النساء في غزة حاضرين في مطبخهن وفي تجهيز الطعام وفي مونة البيت التي تحرص كثير من النساء على توفيرها لعائلاتهن. لكن الحرب غيرت هذا الحضور فتجريف الأراضي الزراعية وتدمير أشجار الزيتون إلى جانب ارتفاع الأسعار جعل الحصول على الزيت أكثر صعوبة لكثير من الأسر. فمن نحو 50,000 دونم كانت مزروعة بالزيتون قبل الحرب لم يبق سوى نحو 5,000 دونم فيما تراجع عدد أشجار الزيتون بشكل كبير. ومع ارتفاع السعر وتراجع القدرة الشرائية أصبحت نساء كثيرات يعدن حساب ما يستطعن شراءه وما يجب أن يبقى على مائدة أسرهن.
2: والله قبل الحرب الصراحة كنا ممكن نقدر مثلا أن نصرف حالة من الزيت والزيتون مصدر رزق عنا مصدر رزقنا هو الزيت والزيتون. بس اليوم كان عنا بيجي حوالي 4 شجرات زيتون والله يكفونا طول السنة ونخزن منهم يا بنيتي ونأكل منهم يا بنيتي. بس اليوم والله ما فيه لأنه هو الزيت أنت عارفه والزيتون هو عماد البيت. كل الأراضي تجرفت ما ضل ولا إشي والله ولا حاجة فعلا. حتى كان عندنا نخلة والله برضو جرفوها كانت مصدر رزق إن نشتري منها ونبيع منها ونترزق منها. اليوم والله العظيم أبيض يا ورد حض الله ما إنا مصدر رزق. تجريف تجريف. حتى إن للبيت أنا مش قادر أشتري تراتر طال، مش قادر، لأنه الرطل عندنا ب60 في غزة ب50 كمان غالي، سعره خيالي. كان زمان الرطل ب15 ممكن نقدر نشتري، بس اليوم والله يا بنيتي ما بدي قدر نشتريه، والله نفسي فيه
3: صراحة. لا والله، لأنه الوضع مش زي قبل يعني، وكل شيء صعب. طبعا الزيت والزيتون إشي أساسي كان عندنا كل سنة ببيتنا، لازم يكون موجود. صراحة حتى إحنا وصلنا لمرحلة أنه هلأ بنمشي بالشارع بنطلع فيه يعني لدرجة أنه متحسر مش قادرين نشتريه طبعا، لأنه من كتر ما هو غالي. طبعا أجواءنا كتير كانت حلوة، نلتم نجتمع ندقوا مع بعض، أجواء كانت خاصة إله كمان. حتى هذه الحرب وهذا الوضع اللي احنا وصلنا له خلانا نفقد هذا الاشي طبعا، يعني بصراحة هذا اشي مأساوي يعني بالنسبة لنا كتير فقدينه.
1: بالنسبة لهؤلاء النساء، لم يكن الزيت مجرد مكونا في المطبخ، بل جزءا من تدبير البيت ومن ذاكرة موسم الزيتون ومن مونة كانت تخزن لأشهر وسنوات. ومع فقد الأرض والأشجار تفقد النساء جزءا من هذه المونة، وتواجهن واقعا يجعل توفير مادة كانت أساسية في بيوتهن تحديا يوميا. فالزيت والزيتون في حياة نساء غزة وفلسطين ليس مجرد طعام، بل جزء من مونة البيت ومن ذاكرة الأرض ومن تفاصيل يومية تحاول النساء الحفاظ عليها رغم ما فرضته الحرب من غلاء وفقد وتراجع في الإنتاج. مدلين شقلي لشبكة رأي الإعلامية قطاع غزة.

تحياتنا لأهلنا في غزة وربنا يشيل عنهم هذه الغمة سريعا ويشيل عنا الغمة الثانية. حمص الجنيدي هو الأزكى يا أبو خالد. لا أطيب فطور معزز بالحديد. شكرا لأم حسن قلود. صباح الورد يا يا لا لا لا لا. ليندا بتستعد أكيد للتدريس الآن, عم تدرس جوري بامتحان العلوم صف الخامس, فبتتحضر بتقول ادعو لي بدعي لك من قلبي لأنه رحلة عذاب وصراخ وضرب والواحد بيجي بدي يخسر ابنه. أهم إشي يا ليندا إنه عاملة شاي, عاملة فنجان قهوة زحمان وجنبها بسكوت, معناها ناوي يتروقي. اليوم منى ومريم وإبراهيم آخر يوم إلهم في الزيتون,

0: راحت تشتري فين قهوة من زحيمان بضيفوا الناس قهوة أو يعني قهوة سريعة التحضير سريعة الذوبان هيك اسمها عندهم في زحيمان. الاسم الثاني يا خلود هو علامة تجارية أو شاي حاطين ثلاث ترموسات وبضيفوا حسب ما بحب الزبون وحبت الفكرة كتير يعني بصراحة إنه فكرة كتير حلوة ومنطقية إنه أنا ببيع قهوة وشاي كرك وغيره فبخلي الناس تدوق. عبدالله الجوهري أبو خالد صباح الورد. رياض صافي يوم الجمعة رايح أساعد ناس في قطف الزيتون اللي بحب يجي يا ريت اللي فاضيين يا ريت يا ريت يا ريت إذا عندك حدا من الأقارب من الأصدقاء عنده أرض وتحديدا في مناطق معرضة للتماس ولهجمات المستوطنين ومضايقات الاحتلال إنه قولوا لهم إحنا حابين نساعدكم يوم الجمعة والسبت نيجي معاكم نساعد هاي الروح خلوها ترجع في شعبنا رجعوها.
1: أنتوا بتسمعوا أحلى صباح

0: بعد دقائق بعد الساعة 10 في رايا اف ام, وفي احلى صباح لمستمعينا اصدقائنا اللي معنا على السمع واللي راح يضمونا بعد لحظات, يعني يمكن هلا مش سامعين بس احنا بنتمنى لهم قبل ما يسمعوا الحظ الوفير. موضوع مختلف شوي بدنا نحكي عنه هلا, يمكن جو احلى صباح جو يعني هذا الموضوع تقيل عليه, بس كمان بهمني المستمعين يكون عندهم ثقافة عامة في كتير شغلات, بهمني تعرفوا انه في كمان تحركات في مجال الخطوط النقل اللوجستية بين آسيا, الهند, أوروبا, الشرق الأوسط وفلسطين إلى آخره. فاليوم نحكي عن مبادرة اسمها الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا عبر شبكة نقل لتسهيل نقل البضائع والسلع بين هاي المناطق المختلفة. طب احنا شو دورنا وكيف ممكن نستفيد, وين احنا على خريطة هذه المبادرة ومين اللي طرحها؟ طبعا معنا في الاستوديو الدكتور حابس شروف, مدير عام معهد فلسطين لأبحاث القوم الأمن القومي, وطبعا هو كمان محلل عسكري واستراتيجي. اهلا وسهلا فيك دكتور.
1: صباح الخير.
0: اهلا وسهلا, يعطيك الف عافية.
1: الله يسعدك. صباح الورد.
0: هاي المبادرة لها علاقة بهرمز ولا قبل هرمز؟
1: هي مبادرة كانت في عام 2023. نعم. في اجتماع الدول الجي اي, وهذه يعني عملوا هذه المبادرة, الهند طرحت هذه المبادرة لأهداف كثيرة, أهم هدف هي تسهيل الوسائل, يعني تسهيل التجارة العالمية حتى تصبح أقل تكلفة بالوسيلة تعدد الوسائط النقل بنات اللي هي بتربط بين الهند ودول الخليج
0: متعدد
1: أوروبا.
0: متعدد الوسائط يعني بحر جو,
1: بحر جو سفن حديدية يعني. كانت هذه المبادرة, طبعا هذه المبادرة بتكلف كثير. هل المبادرة الآن هاي المبادرة بصراحة يعني إلها أهداف جيوسياسية؟ هلا إحنا السؤال بنطرحه هي يعني أنا بحكي لك أي مبادرة تجارية اقتصادية بتعمل أقل تكلفة على الناس, إلها فوائد للناس, بشغل أيدي عاملة, يعني الكل
0: خدمة للشعوب. صحيح.
1: خدمة للشعوب.

0: دول الجوار صديقة، السعودية، الأردن، مصر، هذول لهم دور كبير. ما بجوز إحنا كنا استراتيجية، يجب استراتيجيتنا الوطنية
1: منفصلة عنهم،
0: لا تكون مرتبطة معهم، لأن إحنا جزء من هذه المنظومة العربية. ما بنقدر نكون خارج هذا الإطار إذا إحنا نفكر بشكل يعني منطقي وبشكل
1: بس
0: وطني.
1: هو الاحتلال اللي مطلعنا خارج الإطار، يعني هكذا نشعر.
0: عشان في احتلال، لو فيش احتلال
1: المفروض طبعا
0: بجوز الواحد بيتحدث موضوع آخر، لأنه الاحتلال اقتصاديا هو أقوى منطقة بجوز بعد السعودية في يعني اقتصاديا الاحتلال كمان، لأنه مدعوم من أمريكا، مدعوم من أوروبا إلى آخره. ولكن إحنا كمان كفلسطينيين في كمان دول الصديقة كمان بدنا ننظر لعبين الاعتبار في أي مشروع. أنا وجهة نظري يجب أن دائما أن نكون لاعبين مش متلقيين. يعني هذه المبادرات إحنا لازم يكون عندنا خطط استراتيجية كيف نتعامل معها بالمستقبل. هل الاحتلال مش دائم مدى الحياة؟ يعني كمان يعني في دول كثيرة جزء قعدت مئات السنين تحت الاحتلال ثم يعني ثم تحررت. انتصرت. اثنين، دول كثير في الحرب العالمية الثانية خرجت من الجغرافيا والتاريخ وعادت من جديد مستقلة. فبالتالي يعني أنا دائما وأبدا بقول عندي فكرة، ليس قدرنا لا نتنياهو ولا سموتريتش ولا بن غفير ولا كذا. الشعب الفلسطيني شعب حر، لديه إرادة، له هوية. صحيح بجوز في ناس في حالة يأس، ولكن مش لازم اليأس يدخل قلوبنا، لأنه بالنهاية هويتنا الوطنية لازم نحافظ عليها. عشان نحافظ على هويتنا الوطنية إذن لازم إحنا نكون على الطاولة في كل مكان، وإن موقع في كل مكان.
1: بعتقد إحنا فلسطينيا هاي المبادرة تتابع فلسطينيا في مؤسسات كتير في العالم. بعتقد فلسطينيا بتتابعها مؤسسة إيكو فلسطين للمشاريع البيئية والمائية كمان.
0: أوكي. هي بتتابع هذا الموضوع، ولكن أنا بدي وجهة نظري بالإضافة لهذه المؤسسة اللي بتتابع هذه المشاريع وبتعمل دراسات يعني استراتيجية حول المواضيع، عن الكهرباء، عن المياه، عن الطاقة البديلة، الطاقة المتجددة. طبعا هذه مشاريع مهمة جدا، ولكن أنا بتصور وعندي وجهة نظر يعني إنه يجب أن يكون يعني تداخل ما بين الحكومة. أنا
1: لازم إشراك الحكومة.
0: أنا مش إشراك، لا، أنا زلمة بأمن بالعلاقة المدنية العسكرية، بمعنى إنه يكون المؤسسات المجتمع المدني، لأنه إحنا مش دولة اشتراكية إنه الدولة هي كل هي بتخطط وبتسوي، لا، لازم يكون عندنا مؤسسة العمل. مؤسسة العمل بمعنى يكون في علاقة ما بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات المجتمع المدني، ويتعاونوا ويضعوا ما هي الاحتياجات الاستراتيجية للشعب الفلسطيني ويشتغلوا عليها. هلا كمان إحنا لازم نطلق العنان للمؤسسات الخاصة تعمل. ما يعني إحنا
1: صحيح.
0: مش في كثير بيقول لك الحكومة، لا يا عم، احنا العالم كله بيحكي عن اقتصاد السوق والاقتصاد
1: والشراكة.
0: نعم. فبالتالي انه هاي المشاريع احنا كمان يعني لازم علينا ندعمها وندعم الافكار. هلا عملية التنفيذ قد نختلف على الوسائل والطرق، ولكن الهدف العام منها لا، لازم احنا ندعم الهدف في الدراسات، ولازم يكون عندنا دراسات كامله، ولازم يكون عندنا رؤيه كامله عن
1: هذا
0: مش
1: موجود.
0: مش ردود الفعل، يعني مش يصير الخط وبعدين يصير عندنا ردود الفعل.
1: طب هذا الحكي موجود يعني من خلال خبرتك، اطلاعك على الموضوع،
0: موجود هو في
1: مخططات،
0: دراسات في
1: تسوى
0: يعني طلع يعني اكيد يعني عندنا دراسات، عندنا مؤسسات كانت مجتمع مدني او حكومي لديها دراسات لديها مشاريع وطنية. وتنسيش عندنا خبراء احنا في الفلسطينيين في كافة المجالات، يعني ليس في مجال واحد عندنا خبراء. فبالتالي انا بعتقد عندنا يعني هاي المشاريع الاقتصادية احنا كمان لازم ننظر لها بنظرة ايجابية وندعم هؤلاء الناس اللي بيعملوا بهاي المشاريع، لانه بالنهاية احنا شو بدنا الرفاه للشعب الفلسطيني.
1: نعم.
0: طب كده نحقق الرفاه يعني؟ اوكي، هلا في عندنا احتلال مظبوط، ولكن ما يكون ما يعني طلع يعني نشتغل بمسارين او عده مسارات. يعني هل مسار التنميه، صحيح الاحتلال بعيق مسار التنميه المستدامه، ولكن
1: بس هذا لا يمنع وضع الخطط،
0: يعني هل يمنع عن وضع الخطط او التفكير بمشاريع ما بعد اليوم
1: البديل
0: التالي؟
1: او كيف
0: يعني
1: ممكن
0: يجب ان يكون لدينا ما هو اليوم التالي بعد الاحتلال؟ يعني لازم يكون عندنا إشي، ما بصير يكون عن ردات فعل أو كذا كذا. يعني
1: بس للأسف أنا بدي
0: يعني
1: أنا أحكي بدي أحكي باسم اللي بسمع الآن المستمع طبعا. اللي بيقول لك إنه هلأ رح يرد بهاي الجملة، يعني يمكن ملهاش علاقة، ولكن نحط خطط، المواطن يأسان لدرجة إنه مش شايف خطط حتى علشان حماية قاطفي زيتون أو مساندتهم، فكيف نضع خطط لما بعد التحرير؟ فهمت علي؟ يعني هذا عمل المؤسسات المفروض يعني فعلا تاخذه بعين
0: يعني أول إشي
1: بجدية.
0: الاحتلال مش يعني مش احتلال رفاه، كمان احتلال معاناة. هلا الشعب الفلسطيني منذ عام 48 حتى الآن

0: مش مزاوده هو بقاوم شعبنا ما يعني مستمر في المقاومه منذ عام 48 حتى الان بكافه الوسائل والاشكال. هلا احنا شعبنا كمان على اساس احنا يعني بجوز احنا بنمر الان من اصعب مرحله بنمر فيها واخطر مرحله هن
1: حاليا
0: الاسبوعين القادمين هاي المرحله لانهم لهم اهداف. احنا ما ننسى حضرتك اكيد انت صحفيه واعلاميه ناجحه وبتعرفي سموتريتش في 2017 وبن غفير عملوا خطه الحسم. خطه الحسم بنت على ثلاث اهداف. الفلسطيني امام ثلاث خيارات، اما الموت
1: أو الرحيل
0: أو الطرد
1: أو القبول
0: أو القبول الخنوع مش القبول، يا ريت القبول أنه يصبح عبدا يعني بصراحة هيك بس هيك بيعتبره
1: صحيح.
0: ولكن بالنهاية هذا مش قدرنا إحنا يجب أن نصنع قدرنا. صحيح بيسرقوا الزيتون وبيقطعوا الشجر وبيعملوا، بس أنا بحكي لك إذا دائما الشعوب بيجوز تصبر وفي هذا السكون يعني بسموه السكون ما قبل العاصفة، بس إذا استمروا الإسرائيليين عشان هيك الأوروبيين والولايات المتحدة تحركوا ضد المستوطنين وأذنوهم، هم ليست لمصلحة الفلسطينيين حتى نكون إحنا بس بصراحة، لا هم لمصلحة إسرائيل لأنه بيعتبروا إسرائيل يجب إسرائيل أن تبقى دولة علمانية دولة ديمقراطية. هلأ إحنا إذا استمر هذا الوضع وإذا انفجر الوضع ما حدا سيكون الدمار على الأطراف كلها يعني. فبالتالي دائما العنف لكل فعل رد فعل، العنف بجر عنف
1: الضغط ولد إن شاء الله إنه
0: فبالتالي أنا يعني دائما أنا شعبنا دائما عندي أمل في شعبنا وشعبنا أقوى يعني دائما اسمع والله دائما يعني قدام بقول السجين أقوى من سجانه وبرغم كل هذه الظروف والعذاب والقهر
1: صاحب الأرض والحق دائما
0: أقول لك يعني جامعاتنا شغالة أمورنا صح يعني بجوز الناس بتسأل كيف أنتوا عايشين يعني كيف تصلوا من مناطق لمناطق، بالرغم من ذلك الواحد بروح من منطقة لأربع خمس ساعات ولكن الناس بتروح لشغلها وبتمارس حياتها
1: تستمر في حياتها
0: لأنه عندنا الهدف. أنا بحكي لك لأنه عندنا الإرادة الوطنية، إرادتنا الوطنية هي فوق كل شيء.
1: طيب دكتور لو رجعنا لمبادرة الممر الاقتصادي الهند والشرق الأوسط أوروبا، يعني في هذا الممر بمر من فلسطين، هل في أي شيء من داخل حدود فلسطين ولا
0: يعني
1: بعيد عنها؟
0: يعني بده يخلوه يمر من يعني الفكرة تاعته أن تيجي على حيفا والإسرائيل تكون مستفيد، ولكن إحنا كفلسطينيين كيف لازم نستفيد منه يعني بصراحة. هل إحنا أول شيء عندنا غزة، عندنا إعمار غزة، عندنا كمان الأردن. هذا الموضوع الاقتصادي أنا بعتقد دائما وأبدا الموضوع السياسي أولا ثم الاقتصادي ثانيا. هلا إذا إحنا صار عملية يعني هذا الموضوع بنجح عندنا فلسطين إذا صار عملية سلام وصار في استقرار، ولكن لا يمكن أن يكتب له النجاح إلا بتفاهمات فلسطينية عربية أولا ثم عربية فلسطينية إسرائيلية ثانيا. اثنين إحنا هل إن يعني إذا هو بنقص من سيادتنا شو بدنا فيه؟
1: هلا هو مش هذا الممر نفسه اللي لما بدأت الحرب على إيران صاروا يحكوا كمان رح يستثنوا إسرائيل منه؟
0: يعني في دول بيحكوا فيه، ما هو في عندك ممرين، في خط طريق الحرير الصين والممر الهندي، هذول ممرين. ولكن انا بعتقد انه احنا الان في مرحله مهمه، اذا احنا لازم نفكر يعني عشان هيك بقول لك المشاريع مهمه والدراسات مهمه، مش الواحد يحكي ممكن واحد بيحكي رايه ويطلع رايه خطا، ولكن يجب ان يكون راينا
1: مبني على
0: دراسات علميه على الايكوبيس، هم عاملين دراسات كثيره حول يعني حول غزة وعاد تعمار غزة حول الكهرباء ربط شبكات الكهرباء بالأردن وفلسطين. إذن إحنا بس أنا بدي أحكي لك إذا كان بنقص من سيادة نحن شو بدنا فيها؟ هلا إذا إحنا إن سيادة على هذا الممرات ليش لا؟ إذا إحنا بنكون مستفيدين لشعبنا بيساعدنا في إعادة الإعمار وبيساعد في
1: انتعاش اقتصادي وطبعا ليش
0: إحنا بنرحب فيه. فبالتالي أنا بقول يجب أن نكون لاعبين مش نكون يعني ما
1: متأثرين.
0: إحنا عشان نكون لاعبين إذا بدي خطة استراتيجية وقلت لك بجمع بين
1: مطلوب من الكل
0: يحضرها الحكومة مع المجتمع المدني نكون هنا. فبالتالي عساس احنا نحقق اهداف الوطنية للشعبنا احنا يجب ان يكون مصلحتنا، ولكن يجب ان يكون لدينا مشاريع كمان ثنائية مع مين؟ مع دول الجوار، دول عربية وخاصة مصر والأردن والسعودية، لانه احنا ما بنقدر يعني نسلخ عن عن,
1: صحيح.
0: عن يعني صحيح. محيطنا العربي.
1: كلام صحيح 100%. اتمنى انه يحمل المستقبل اشي منيح يعني الله. حتى الان اشعر انه يعني الموضوع يمكن صعب علينا فلسطينيا، ولكن إن شاء الله تتبدل
0: يعني
1: الأحوال.
0: إحنا كمان لازم نفكر للمستقبل يعني
1: صحيح.
0: يعني أنا بدي أحكي لك مش اسمحي لي ثواني. الصين عملوا بال 2019 في مؤتمرهم الإصلاح المؤتمر الصين هاي في 2019 عملوا قالوا يجب أنه في 2050 لازم نكون إحنا الدولة الأولى الأقوى.
1: هم عم ماشيين
0: وعمان ماشيين هلا عملوا اقتصاد وشوف التكنولوجيا
1: أكيد بدراسات كبيرة وهائلة.
0: ما هو شو الخطة الاستراتيجية؟ مش تفكر لبكرة، تفكر لعشرين سنة. يعني عشان هيك التفكير المستقبلي مهم. هلا أوكي في عوائق في مخاطر موجودة، فيش إشي في العالم من غير مخاطر، ولكن
1: بحط حلول لكل العوائق.
0: إذا يعني أنا بدي أحط يعني عندي بقيس المخاطر وبشوف وين مصلحتي ومصلحة المحيط وبمشي فيها. فبالتالي يعني كمان النخب، دائما النخب الاقتصادية والنخب السياسية هذه مسؤوليتها انها هي تقود الشعب، مش الشعب يقودها.
1: مزبوط يعني مزبوط 100%. هذا هو.
0: يعني بدي اسالك سؤال، انسان عادي ما بيعرف بالاقتصاد ولا بالتنمية، لو قلت له الخط شو بدي اعرفه فيه؟ بس انت بتقول له في عندك عائدات، نجات فرص عمل، نجات تجارة، تبادل تجاري،
1: سترخص البضائع مثلا الى اخره.
0: طبعا الناس كمان حنيتها يعني
1: طبعا انك تفهمهم بطريقة، وفعلا هو لازم يكون في شخصيات ومؤسسات تقود هذا السياق، مش الشعب اللي يدلي رأي يعني بكلام. شكرا جزيلا لك لوجودك معنا وللمعلومات ولشدة الهمة لشعبنا اللي الآن أكيد في حقول الزيتون يتذكر أنه هو شعب فلسطيني وقادر على التخلص من كل المشاكل. مدير عام معهد فلسطين للأبحاث الأمن القومي، شكرا يا دكتور حابس الشروف، أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البيق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: الكنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيت عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخرة من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلو أيامكم زورونا،
0: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا، البيري.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الضفة الغربية، ممن مضى على مشاريعهم 3 سنوات فأكثر، تعلن منظمة العمل ضد الجوع ومركز المؤسسات الصغيرة والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وسويسرا عن إطلاق مشروع سواء اثنين، الذي يوفر لكم دعماً متكاملاً يشمل التشخيص والتدريب الإداري والفني والتوجيه لتطوير مشاريعكم والحلول الرقمية والممارسات الخضراء، إضافة إلى منح مالية تصل إلى نحو 7000 يورو ل170 منشأة وفق معايير محددة، مع التركيز على المشاريع التي تقودها النساء والشباب. لا تفوت الفرصة، سجلوا الآن عبر الموقع الإلكتروني sawatoo.bs، معا لتعزيز صمود اقتصادنا ونموه.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: 25 دقيقة بعد الساعة 10 في أحلى صباح. أنا والله ابن ناس، أنا والله ابن ناس، مش بعاكس الأساس. اللي بده معاكسة على المزبوط على المزبوط، إنك تمر من دير شرف بالسيارة أو ماشي على القدمين، تطلع يمين حسب طالع ولا فايت، تطلع على يمينك أو عشمالك وتشوف اسم الزغلول والدخان الأبيض يتصاعد، هذا دخان اللحمة، وتتغازل وتغازلها وتعاكسها للحمة المشاوي الأطيب على الإطلاق.
1: أحمر شكله عليك خطير وجنان خالص، يا فراولة أنا نفسي أشرب عصير
0: فراولة مع حليب.
1: الأسود شكله عليك،
0: ضفنا لك كمان نكهة يا عمرو دياب
1: خالص. طب ليه بيقولوا اللون ده كئيب؟
0: فروت أب بالجنيدي،
1: حلوة الضحكة وحلوة الفستان.
0: رجع من أول سلام رجع الألوان. الذهب خطير
1: وجنان خالص، يا فراولة أنا نفسي أشرب عصير عطشان خالص.
0: طبعا ليش لا، ممكن الفراولة تشربها عصير لحالها أو تشربها مع بطيخ فريشة.
1: حلوة الضحكة وحلوة
0: الذهبي، كمان لون عجيب غريب بيجي على الإنسان، ممكن يزبط ما يمكن ما يزبط، بس خطير على ألترا سمارت. جديد ألترا سمارت اللون الذهبي في الأسواق، ريحة جديدة من البريق. الأسود لونه خطير، الأسود لون القهوة الخطير للغاية. قهوة سادة أيها السادة من بنز حمان. صباح الورد للقائمين والعاملين على كل فروع بنك القاهرة عمان.

0: أبيض أحمر أسود أصفر كل الألوان موجودة في الشيني إكسترا. اللحمة الدجاج الأسماك تابعوا صفحتهم على الفيسبوك وعلى شيني مي التطبيق على الأجهزة الذكية حتى تعرفوا إيش العروض اليوم بكرة بعده بعد أسبوع إلى آخره. سندس بتشكر الشباب والصبايا في بنز حيمان لأنه قبل فترة كانت بتسأل عن الفنجان اللي بيطلع على الشاشة فتواصلوا معها حيمان وبعتوا لها طقم فنجين هدية. شوفوا غاروا من سندس. سامح بيقول إذا مات كاتل مع سلام بتحطم نفسانيا يعني لازم طوشي عشان يصحصح. طبطاوش سامح هاي بهديك إياها يا سامح الأغنية سلام. شايف الهدوء والرومانسية هيك رح يدمرك. ما بدك تعمل طوشة بهدلة
1: احرق حريشك ما أزكيك.
0: ما في طوشة ناوي يجلطك يا سامح.
2: يا واد اقعد يا واد يا دنيل عالكم يا واد.
0: علي ماضي صاحي من الأربعة ونص ألا يحق له بغفوة؟ طبعا بحق لك غفوة ونص وأربعة خمسة. فارس بتقول متى بدي أعزمهم على مشاوي الزغلول؟ آها سؤال كتير خطير أخطر من الألوان. بتموني يا أم فارس. أم محمد صباح الورد. أم محمود. ليلى ذكرني بتقولي ما فيها ذات بال. إن شاء الله يا أم أحمد يوما ما بنشعر بهذات البال بشكل عام هيك كلنا مع بعض في يوم.
2: لا واثقة من نفسيها مش واخد بالها.
0: لا أنا بقول إن شاء الله. عندي أمل؟ عندي أمل. اللي عنده أمل احتفظوا فيه ديروا بالكم عليه.
3: زلمة عنده أمل ضبوه لما يضيع الأمل.
0: زلمة أنا لست بزلمة. مع الساعة 10:30 نتجه إلى أريحة أجواء حلوة ولطيفة عندكم يا أم جهاد مناصرة وبقية المستمعين اللي بتابعونا هناك. خلونا نعرف كيف اليوم وضع أسعار الفواكه والخضار مرتفعة لسه ولا في شوية معادلة في الأسواق؟ مع هاني سعيد.
4: كويس عاد صباح المستمعين في كل مكان. البندورة يتراوح سعرها من 3 شيكل إلى 8 شيكل سعرها مرتفع. الخيار السعر الكيلو من 3 شيكل إلى 6 شيكل. الباذنجان الحبة الكبيرة من 2 شيكل إلى 5 شيكل سعر الكيلو. الحار من 3 شيكل إلى 6 شيكل. الملون السعر الكيلو من 3.5 إلى 10 هاو جودتها. الفاصوليا من 5 شيكل إلى 12 شيكل. البصل الكيلو بأربعة. البطاطا التراب الكيلو بأربعة. البطاطا الشوالات عهوة جودة البضاعة. الشوال في 4 كيلو من 10 إلى 18. الألف 18. البردان الكيلو 3.5. الكلمنتين الكيلو من 3.5 ل 5 هو جودتها. الليمون الكيلو 3.5. البردان الكيلو 3.5. التفاح تاع الهضبة تاع الجولان يتراوح سعر الكيلو من 5 شيكل ل 10 شيكل. الانجاز تاع الجولان يتراوح سعر الكيلو من 5 ل 12. السبانخ لقيت موسم جديد ان شاء الله سنة خير. السبانخ يتراوح سعر الكيلو من 7 شيكل ل 10 شيكل. الملوخية آخر موسم. الملوخية المقطفة الكيلو ب20. العدان 3.5. الكساي مرتفعة شوي سعر الكيلو هو جودتها من 3.5 ل 10 شيكل. المحاشي الأسود سعر الكيلو من 3.5 ل 5 شيكل. البتير الأحمر 7 الملفوف هو جودة الملفوف من 3.5 ل 6. التوم الكيلو ب10. الرمان من 3 شيكل ونص سعر الكيلو ل 6 شيكل. المانجا يتراوح سعر الكيلو من 5 شيكل ل 10 شيكل. الليمون 3.5. الدراء والنكتلينا يتراوح سعر الكيلو من 5 شيكل ل 10 شيكل. الأبوغادو الناعم يتراوح سعر الكيلو من 3.5 ل 5 والأبوغادو الخشن سعر الكيلو 12. يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين في كل مكان.

خصوصا الباعة يعني اللي بيبيع ولكن عنده ضمير يخفف على الناس. هو ربحان بس ما بيختار انه يربح كتير. واو الهوى كمان له بيع. اخرتنا يصير هيك. كم مكعب متر مكعب من الهوى بدك احتياجك اليومي؟ يعطيك اياه بمصاري كله بمصاري كله مصاري بدك تدفع حتى الهوى. في بيع للهوى طلع. اللي حاطط هذا الألم؟ هذا الألم حدا يكبه خلاص يعني، لا بيكتب زي العالم وبيقطع وحالته حاله. صباح الورد يا شريف عجاج إلك ولمعرض تيماء للزي الشرعي والعاملين فيه بقيادة عماد الشلبي، الناس المحترمين يعطيهم الصحة. فايق مسلم من نابلس بصبح عليكم فردا فردا. ولا أسامة خروشي ولا خروشة؟ خروشة خروشة. هاي النابلس بيحبوا الشدة، خروشة غالبا بيكون. ألف سلام عليك يا أبو سمرة. أسعد العجولي مش قد الزيتون ما يروح عليه، بقولك عدنان الشعيبة. بقول لك مش ترات العبد ولا تربايته عدنان. تطلعش على الزيتوني. مسكين تلاقيه طلع بيطلع كل سنة على الزيتوني، بس السنة ندب ندب السنة طلعوا عليه بهاي الإشاعة. بيشوفوكاش وانت شغال منيح وبتعطي، شوفوك لما يصير معك إشي سيء يصيروا يتخوتوا. الرحمة شوية علي. صباح يا حنان الخطيب. حنان بتصبح على بنات مشغل رضوان شرار. لرضوان وسلام رضوان شرار تحديدا. ام صادق خليف بتبعت لنا فيديو من اجواء الزيتون، نشوف نحوله لفادي ماضي وان شاء الله انه بنعرضه. القهوه على النار عم تنعمل، قهوه زحيمان على الحطب، هاي لها طعم اخر. شو الغاز؟ شو الغاز؟ لا لا بقول لك بنطبخ على الكهرباء. شو هذا الطعم؟ الحطب اللي طعمه زاكي. الحلو في، شكرا ام جهاد، انا يعني هاي المعلومه يمكن صادفتها مره، انه عجين الخبز الاشراك بدون خميره، يعني بجوز بحطوا له شويه ملح وبيعملوه مرق وبعدين بصير يفرد، فهو صحي، خبز صحي. بعرف شو بينعمل بخبز اسمر ولا لا يا ام جهاد، جربي اذا بيزبط. ناصر بشرب كاسة شاي زاز ماخدها معه على الزيتون، شاي الضيافة لما يكون في الزيتون. يا نيالنا نكون هناك يا رب. تحياتي لصالح دويكات وإم محمد الخليلي. خالد جاد الله وإياد جاد الله وإم محمد وأبو محمد يعطيهم العافية. من سلمى الصغيرة كمان في فيديو حابين يفرجونا ما شاء الله لرصيع زيتون السنة. هاي الفيديو اللي بعتت لنا يا أم الصادق صح؟ للقهوة على النار في الزيتون. شوف يا سلام، شوف لو أنك هناك. في صوت مش عارفة حاطين صوت من عندهم. تخيلوا هاي الشجرة تحارب،
شجرة. الله الله الله الله على الشاي اللي عم ينصب. الله، ليش البرنامج قلب كله أكل وشرب؟

فادي بعتنا لك كمان فيديو من آلي جاد الله. هاني علي عرفات صباح الفل.

0: شكرا لأم مصطفى الترابي، ومن حكي لها هذا أكل وفطور أنا جوعوني. المهم مصطفى عامل صحن فول مقطع بندورة في صحن تاني وكاسة شاي الضيافة إلى جانبهم. عمايل عمايل. ليندا أم إبراهيم بتصبح عليك يا ليندا. أم جوري وأم أحمد بتقولك يعني لفت نظرها مشاركاتك هذا الفيديو اللي بعتولنا إياه من أرض آل جد الله.
1: هذا الموسم ما تقرير وتعطينا فكرة،
0: يعني أنا بحبش هاي الفيديوهات اللي ثلاث ثواني. شو اسمهم؟ ريلز. لا الواحد بلحق يشوف إشي ولا يتمعن. ريل غصن زيتون واحد شفناه. نجاح وثريا. نجاح مين نجاح؟ نجاح وثريا وعائشة وانتصار وإخلاص أبو ضياء. أنس رداد بيشتغل عباقر والناس اللي جنبه مزعوجين منه بيشتغلوا في الزيتون. بيقول لهم اعزموني على كاسة شاي واسمعوا رايا أحلى صباح باجي عندكم وبوقف الباقر.
2: انتوا بتسمعوا أحلى صباح.
0: شرط سهل.

تامر قصراوي بصبح على الست الوالدة الحلوة الأمرة عبير ميسرة. ولا الواحد بحكي اسمه هيك اسم أمه يا تامر بحكي حاف. اسم أمه لازم يكون مدهون بدهن اللحمة مع شوية حليب. صباح الفل لإلها الست الوالدة العزيزة ولا نهيل.

0: ميمونة بتقول وهي صغيرة كانت تروح مع والدها على الزيتون وكان دائما يردد أهازيج. على فكرة ميمونة كانت في أهازيج خاصة بالزيتون وفي قصص شعبية كانت تضل تنحكى, يعني كانوا الناس ضل يحكوا يغنوا ينشدوا ويغنوا للزيتوني. مش بقول لكم فيش عندكم رومانسية على فكرة, كلكم صفر بالرومانسية. كانوا أجدادنا يحكوا مع الزيتوني, يقولها قصص وأغاني بيغنولها. شكرا لصاحب الرسالة اللي بيقول كثير من الكلمات اختصارها شكرا. أحلى صباح, صباح الورد. عندنا كمان فيديو يا فادي من تامر, باعت لنا اياه من زيتون صفا. استنى يا تامر نشوف كيف بدنا نودي المسج. استنى هذا مش راضي يحول للأسف, مش راضي يعمل فورورد, يعني نرجع نبعته. أنا شفت الفيديو كتير حلو بس للأسف يا تامر مش عارف يعني مش عم يقبل يعمل إعادة إرسال لحدة تاني.
1: منسم بقلبي هواك اللي حبك
0: سعادة يا سعادة. كل الوطن جرح واحد, أكيد في جرح أعمق في غزة, جرح أعمق وأكبر وأقسى, الله يهونها. شكرا أمير فرحات, أهلا وسهلا. حسام البكري غار من سندس وبده منز حمان إيش فناجين. غالبا بيعطوا بس الصبايا.

محمد أبو شجاع أهلا وسهلا. عصام كل واحد لازم يبقى إيش ماله يا عصام؟ عنده أمل وإيمان، مشان إن راحت أمل تضل إيمان. حنون ومؤمن ما شاء الله. زياد بريكي بيقول إنه مشاوي الزغلول لا مثيل له في دير شرف، وصباح الورد لأبو آدم اللي كمان مشاوي زاكية في جنين. لازم نجرب عشان نحكم.

في مشكلة عندك تامر في الفيديوهات اللي بتبعتهم إنه مش عم يرضوا ينبعتوا، في إعدادات يمكن خاصة ما بعرف. أم عبيدة بسام، اتفضلوا على الخبز، اتفضلوا على الزواكي، زاكي كتير الصور.

0: يعني هاي آلي جاد الله بعتوا لنا كمان فيديو وقابل إنه نبعته، يمكن عندك في الإعدادات يا تامر مش عم يزبط نعمل إعادة إرسال، فشباب الريل بعتوا لنا كمان فيديو. إحنا ساحرين الناس يا رامز عبد الباقي، قد نكون السحرة. لما أنت سألتي قلت لك بحبك. سمية ناصر بعت لكم كمان فيديو علشان تشهيكم على القهوة في الزيتون. طلعوا كلهم طالعين يصوروا، مش يشتغلوا على فكرة. كلهم طالعين يصوروا الزيتون والشاي والقهوة وناسين الزيتون. عموما خلوا هاي من أحلى صباح رسالة دعم للمزارعين ودعم للناس اللي عندها زيتون ودعم للزيتون الفلسطيني في وجه كل الاعتداءات اللي بتصير معه. هاي الفيديوهات جزء معنوي للدعم. خليكم على الكبسة على رايا تي في عشان تشوفوا فيديوهات المستمعين من الزيتون. نايف أبو سفيان خليك على رايا تي في. صباح الورد لبراء أبو الزين وساري ناصر في الزيتون، يعطيهم العافية. هاي سمية ناصر فيديو تبعها، لا لا هاي مش رايحة تشتغل، هي رايحة تصور وتاكل وتشرب سمية. بس حلو.
1: كانت بقعت يا نصيب ووجدت أن الجوائز الكبرى،
0: واضح انه الارض مخدومه ونظيفه ما شاء الله. صير نقيم الارض مخدومه ولا مش مخدومه. هاي النار شعاله. عامر كممجي بده اغاني لهاني شاكر. اهلا بام نعم على 11:05 يا عامر بعد الموجز اسمع هاني شاكر. وللوحدة راح تضل معكم ساعتين متكاملات من أغاني اختيار سلام الأطرش، يعني أغاني بتعرفوا يعني قمة التوب. لولا الملامة مدحتك. لولا الملامة. ألو حكيت عنك إشي منيح. حكيت إشي كويس.
2: يلعن فخيمتك بعزة فخيمتك.
0: الله الله على مشلتت ام رواد بتشاركنا من مصر. زاكي زاكي عن جد. عموما خلونا نتوقف قليلا عشان نختم. طلع الوقت قديش صار. بعرف انه بتضل اخر لحظة بتقول لي استعجلي. اتفضلوا على الشاشة وشوفوا كعكة براو المغمسة بالشوكولاتة والمحشية بالشوكولاتة والتي تسيح شوكولاتة وتسخن وتسيح وتخرج منها الشوكولاتة. كعكة براو من آني لدى شركة مجمع سيلة الظهر التجارية. سخنوها بالمايكروويف شوي وعيشوا المتعة. كمان الكب كيك هاد. اسأل أحلى صباح ولا تسأل خبير. اسأل أحلى صباح وين ممكن تفتح حساب في بنك القاهرة عمان. اسأل أحلى صباح وين ممكن تأكل أزكى إشي، أزكى غدا أو عشاء أو حتى فطور. شو طبيعة الإشي اللي بدك إياه؟ كله عند الزغلول على مفترق تير شرف. صباح الورد إم بسام. أبو آدم بيقولك يا زيدي بريكي سندويشات جاهزين روح خدهم. صباح الورد يا رائد. صباحكم رائحة معطرة برائحة سمارت وابنه المتطور عنه ألترا سمارت من البريق. شكرا يا منصور هاي الأغنية إلك. منصور شادد الهمة على الشيني إكسترا. تسوق بمتعة ووفر مصاري كتير لأنه العروض لا تنتهي. أحمد جاد الله أبو مريم وإم أحمد جاد الله وآية جاد الله يعطيكم العافية والله يرزقكم يا رب. تا تامر القصراوي، عرفنا انك تامر. محمد خلص البرنامج للاسف حتى لو بدري. بونز حمان سندس بدها لأم رواد ولا ميمونة ولا أم مصطفى، كل واحدة فنجان من فنجين بونز حمان اللي عندها، مش خسارة فيهم يا سندس. صباح الفل لزحمان وعائلته الكبيرة، وصباح لكل الناس اللي الآن بالصدفة عم يفطروا منتجات الجنيدي، لبن اللبن، حمص أو سلطات أو فنجان قهوة مع حليب. الله الله، لما نحكي إلى اللقاء خلاص عن جد خلص الموعد. فادي ماضي، سلام الأطرش، نجوى الحمدان.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
0: الساعة الآن 11 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنين صباح اليوم في قصف للاحتلال على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين تواصل تصعيد اعتداءاتهم اليومية في مختلف محافظات الضفة الغربية، حيث منعت قوات الاحتلال المزارعين في بلدة ترمس عية شمال رام الله من الدخول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، وأجبرتهم على مغادرتها تحت تهديد السلاح، بالتوازي مع إجراءات مماثلة حرم خلالها أهالي قرية عورتا جنوب نابلس من الوصول إلى أراضيهم ومزارعهم. مستوطنون ينصبون صباح اليوم معرشات ويرفعون أعلام الاحتلال في سهل طوباس، وسط تخوفات من أن يكون ذلك نوال لبؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ويودون طقوسا وصلوات تلمودية أمام قبة الصخرة. السلطات الإسرائيلية تباشر صباح اليوم عمليات هدم في قرية الضحية مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى وجود أوامر هدم تستهدف نحو 60 منزلا في القرية، فيما يقطنها قرابة 300 شخص من أفراد عائلة أبو وادي بينهم أطفال وكبار السن. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول إن الولايات المتحدة وافقت على بعض الشروط السبعة التي طرحتها طهران لفتح مضيق هرمز. هيئة الطيران المدني السعودية تعلن عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما اندلع حريق في صالة المسافرين رقم 4 إثر تعرضها لمقذوف مجهول، وفق ما أفاد به التحالف العسكري الذي تقوده المملكة. الدولار يقترب من أعلى مستوى له في عام ونصف اليوم مدعوما بتوجه المستثمرين نحو الحذر في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع لما لها من تأثير على توجيهات السياسة النقدية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما إلى غائم جزئي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع بإذن الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، واعتبارا من ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الأمطار، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
6: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
9: أريد طور عالمك.
10: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
11: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
12: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
14: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن النفط يتدفق حاليا عبر مضيق هرمز بأسرع معدل منذ اندلاع الحرب على إيران، إلا أن تكلفة نقل النفط عبر المضيق في ظل استمرار استهداف السفن فيه تصل إلى 40 مليون دولار للرحلة الواحدة التي قد تستغرق عدة أيام. تقول الصحيفة إن هذه التكلفة الباهظة التي يتحملها منتجي النفط في الخليج لها ما يبررها من الناحية الاقتصادية، لأن بيع النفط بهامش ربح محدود أفضل من تركه بلا تصدير على الإطلاق وخسارة ما يمكن الحصول عليها من إيرادات البيع. قال متعاملون إن شركات تكرير صينية مستقلة زادت مشترياتها من النفط الخام العراقي والقطري للتسليم في أكتوبر الحالي والشهر القادم لتعويض تقلص الإمدادات الإيرانية بالتزامن مع تعافي صادرات دول خليجية أخرى من خلال مضيق هرمز. متعاملون ثلاثة مطلعون قالوا إن المصافي الصينية اشترت نحو 12 مليون برميل من النفط العراقي والقطري من شركات ميركوريا وتوستا، فيما قدر أحدهم إجمالي المشتريات بين 15 إلى 20 مليون برميل.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الضفة الغربية ممن مضى على مشاريعهم 3 سنوات فأكثر، تعلن منظمة العمل ضد الجوع ومركز المؤسسات الصغيرة والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وسويسرا عن إطلاق مشروع سواء اثنين الذي يوفر لكم دعماً متكاملاً يشمل التشخيص والتدريب الإداري والفني والتوجيه لتطوير مشاريعكم والحلول الرقمية والممارسات الخضراء، إضافة إلى منح مالية تصل إلى نحو 7000 يورو ل170 منشأة وفق معايير محددة مع التركيز على المشاريع التي تقودها النساء والشباب. لا تفوت الفرصة، سجلوا الآن عبر الموقع الإلكتروني sawatu.bs معا لتعزيز صمود اقتصادنا ونموه.
5: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيت بتعطيك التمام،
6: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي مائل له مثيل، نابلسي تركي
5: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
6: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم. من أطيب كنافة نابلسية لتشكيل فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
7: حلوا أيامكم زورونا،
6: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

0: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة رايا FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح. رايا FM تناسب إيقاع حياتك.
3: أنا بعشقك، أنا بعشقك، أنا بعشقك.

0: محطة واحدة أكثر من موجة. راي أف أم
1: موسيقى.
0: موسيقى أغاني أخبار أخبار نرافقك في كل المناسبات. راي أف أم.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن صباح اليوم متأثرا بإصابته في قصف للاحتلال على غزة. إصابة شاب بجروح ورضوض صباح اليوم عقب هجوم مستوطنين على بلدة ترمسعية شمال رام الله. قوات الاحتلال تنصب اليوم 3 بوابات حديدية على مداخل بلدة يعبد والطرق المؤدية إلى قريتي كفريت وكفر قود جنوب غرب جنين في إطار سياسة التضييق على المواطنين وتقييد حركتهم. المستوطنون مسلحون يقطعون للمرة السادسة على التوالي خطوط الكهرباء المغذية لعدد من مساكن المواطنين في وادي الأعور شرق الخليل. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول إن الولايات المتحدة وافقت على بعض الشروط 7 التي طرحتها طهران لفتح مضيق هرمز. هيئة الطيران المدني السعودية تعلن عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما اندلع حريق في صالة المسافرين رقم 4 إثر تعرضها لمقذوف مجهول وفق ما أفاد به التحالف العسكري الذي تقوده المملكة. الدولار يقترب من أعلى مستوى له في عام ونصف اليوم مدعوما بتوجه المستثمرين نحو الحذر في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع لما لها من تأثير على توجيهات السياسة النقدية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما إلى غائم جزئي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع بإذن الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، واعتبارا من ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الأمطار، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
9: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أنا أريد.
12: أريد طور عالمك.
13: أغنيات الزمن الجميل

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الجودة بتنعرف بالتجربة، والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في 1 الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. 1 الإخبارية من 1 إلى 5 1 ظهرا على رايا FM.
1: 1 الإخبارية من رايا FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم سيداتي سادتي في لقائنا الإخباري الذي نبدأه بالعناوين. تحذير أممي، النينو يحتم حصول أهل القطاع على مآو عاجلة. بعد عام من الهدنة الخط الأصفر باق ويتمدد. الهيئة المستقلة تقدم مرافعتها أمام الإدارية العليا بشأن وقف رواتب الأسرى. ونقابات قطاع النقل تشرع بخطوات احتجاجية أملا بدعم حكومي.
0: 1 الإخبارية على رايا FM.
1: سنكون وإياكم سيداتي سادتي مع تفاصيل هذه الملفات، ولكن بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
2: مساء الخير رامي لك ولكافة المستمعين. استشهاد 3 مواطنين اليوم، 2 منهم جراء قصف الاحتلال على خان يونس ورفح، فيما أصيب عدد آخر بالقصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. مستوطنون إرهابيون يقطعون اليوم الكهرباء عن منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال غرب نابلس، وذلك للمرة 5 في شهرين. سلطات الاحتلال تبدأ اليوم بعمليات هدم تطال 80 منزلا ومسجدا في قرية الضحية مسلوبة الاعتراف بالنقب، يقطنها عشرات المواطنين. نقابة أصحاب محطات الوقود تفيد بأن أزمة متفاقمة تواجه محطات المحروقات في ظل الارتفاع الحاد للأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين واستمرار قيود البنوك، معلنة عن تراجع الطلب على الوقود بنحو 25% منذ مطلع الشهر الجاري. استمرار المواجهات في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية على عدة جبهات بتزامن مع اتساع نطاق الهجمات التي تستهدف منشآت داخل السعودية وتحركات دبلوماسية وإجراءات سياسية لمواجهة التطورات الميدانية. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد يقول إن المعطيات الاستخباراتية لديه لا تشير إلى حرب متوقعة مع إيران قبل انتخابات الكنيست. الخارجية الإيرانية تفيد باستمرار تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، وتقول إن طهران تدرس أحدث مقترح قدمته لها واشنطن. وزير الخزانة الأمريكي يتوقع أن تظهر نتائج خطة الضغط الاقتصادية الأمريكية على إيران خلال 3 أو 4 أشهر، بما قد يدفع طهران للقبول بشروط أمريكا المتعلقة بالملف النووي حسب قوله. أخيرا، البنك الدولي يواصل محادثات مع نحو 30 لـ40 دولة بشأن مساعدات محتملة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وتبعات حرب الشرق الأوسط، في تحديث لمسار الاستجابة المالية للأزمة الراهنة. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان، والمزيد في الساعات القادمة وفي 1 الإخبارية. فعود إليك رامي.
0: 1 الإخبارية.
1: مرحبا بكم من جديد. أكدت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن جميع سكان قطاع غزة تقريبا بحاجة إلى خيام جديدة أو مساعدة في توفير المآوي قبل حلول الموسم المطري، بما يحتم على السلطات الإسرائيلية رفع القيود التي تفرض على دخول المساعدات. ويأتي هذا التحذير في ظل توقعات بهطولات مطرية غزيرة بفعل ظاهرة النينو التي ستعرفنا عليها نجوى الحمدان في هذا التقرير.
2: تخشى المنظمات المناخية أن تكون ظاهرة نينيو التي تتشكل فوق المحيط الهادئ الأقوى في الذاكرة الحديثة، وتؤدي هذه الظاهرة الطبيعية الشديدة إلى رفع درجات حرارة الجو عالميا، كما يمكن أن تزيد من خطر الظواهر الجوية المتطرفة كشتاء قد يكون باردا وماطرا على غير المعتاد في بعض المناطق، أو صيفا ملتهبا في مناطق أخرى. علاوة على تأثيرات تغير المناخ الناتج عن نشاط البشر، فإن النينيو يعني بدرجة احتمال عالية جدا أن العام القادم 2027 سيكون أشد الأعوام حرارة على الإطلاق على مستوى العالم، وتتزايد الأدلة على أن أنماط الطقس في مختلف أرجاء دول العالم تتأثر بالفعل، حيث تشهد مثلا الهند أمطارا موسمية دون المتوسط، في حين تراجع نشاط الأعاصير في المحيط الأطلسي. وظاهرة النينيو نمط من أنماط الطقس الطبيعية، وتحدث تقريبا مرة كل عامين إلى 7 أعوام، وتستمر لنحو سنة كاملة، ويمكن للرياح أن تهب عادة من الشرق إلى الغرب عبر المحيط الهادئ إلى أن تضعف أو حتى تعكس اتجاهها، ما يسمح للمياه الدافئة بالانتشار نحو شرق كرة الأرضية. وتتحرر الحرارة من المحيط إلى الغلاف الجوي، فترفع درجات الحرارة العالمية وتحدث تحولات في أنماط هطولات الأمطار. ويعلن العلماء عادة عن حدوث ظاهرة النينيو عندما تكون درجات الحرارة على سطح البحر في منطقة رئيسية من المحيط الهادئ أعلى بمقدار نصف درجة مئوية أو أكثر من متوسطها طويل الأمد، لكن القياسات الحالية تظهر أن الحرارة هناك تتجاوز المعدل الطبيعي بكثير وتزيد بأكثر من درجتين مئويتين. أحدث التنبؤات الصادرة عن مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا أشارت إلى أن هذا الاحترار قد يتجاوز 3 درجات مئوية في وقت لاحق من هذا العام، مع اقتراب ظاهرة النينيو من ذروتها.
1: هذا وذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن ظاهرة النينيو التي قد تكون الأقوى على مدار التاريخ وفقا لوكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة قد تضعف المباني غير الآمنة في قطاع غزة، بما يؤدي إلى سقوطها وقد تتسبب في سيول جارفة. وبحسب إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة، فإن نحو 2 مليون فلسطيني داخل القطاع يحتاجون إلى المساعدة، مشيرة إلى أن جهات الإغاثة لم تتمكن من تلبية سوى ما نسبته 17% من احتياجات المأوي في غزة بفعل الحصار الإسرائيلي، ولم تسمح سلطات الاحتلال بدخول نحو 8600 مجموعة من مستلزمات الإيواء الطارئة، والتي تتكون من الخشب والقماش والمشمع ومواد أساسية أخرى بداعي أنها مواد ذات استخدام مزدوج. كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ رأفت المجدلاوي منسق شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، والذي أكد فيه أن التحذير الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة ينسجم مع واقع يزيد فيه عدد النازحين على 1.6 مليون مواطن.
3: يعني هذا الرقم أعتقد أنه منسجم مع الواقع، لأنه عندما حدث أنا تقريبا 1,600,000 من السكان موجودون في مراكز الإيواء أو في الخيام أو في مخيمات الإيواء، وهي نسبة عالية تمثل حوالي 80% من سكان قطاع غزة، فبالتالي هذه النسبة منسجمة تماما مع الواقع. تعلمون عزيزي أن قطاع غزة الدمار أصاب مساحات واسعة جدا، رفح بأكملها ومعظم خان يونس ومعظم المنطقة الشمالية وجزء كبير من محافظة غزة، فبالتالي هذا الرقم طبيعي ومنسجم مع الواقع في قطاع غزة.
4: وربما ليس من الطبيعي أن تطالب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن يتم توفير خيام ومأوي قبل يعني بداية الموسم المطري.
3: يعني فصل الشتاء هو فصل صعب

0: تدخل إلى قطاع غزة على سبيل المثال منذ شهر يناير 2026 حتى هذه اللحظة، نلحظ أن ما يدخل إلى قطاع غزة لا يعادل حوالي ما بين 10 إلى 15% من الاحتياج الحقيقي من مواد الإيواء اللازمة للسكان. أي أن الاحتلال يتعمد بشكل مباشر أيضا، ودمر المنازل ودمر البنية التحتية ودمر شبكة الصرف الصحي ودمر كل شيء، وهو أيضا يمنع وصول إمدادات الإيواء بشكل سليم إلى قطاع غزة. الآن نحن على أبواب فصل الشتاء، آلاف والعشرات الآلاف من الأسر تحتاج إلى خيام، ستكون معرضة أن تكون في العراء في فصل الشتاء. وأعتقد أن جزء من المؤسسات الدولية حشدت التمويل اللازم لتوفير بعض الخيام، ولكن الاحتلال منذ بداية عام 2026 تعمد منع وصول إمدادات الإيواء، ويمنع الآن ونحن على أبواب فصل الشتاء يمنع أيضا وصول هذه الإمدادات إلى قطاع غزة.
1: لو اتخذ القرار الآن، هل يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه أستاذ رأفت المجدلاوي؟
0: يعني هناك ضغط لكن الاحتياج كبير، وأعتقد حتى ما هو متوفر لن يعني يستجيب لنسبة كبيرة من الاحتياج المتوفر. ولكن بالتأكيد أي تدخل هو يخفف من الأزمة، لكن إدخال مواد الإيواء الآن تعتبر أولوية قصوى جدا، ونحن على بعد أيام من فصل الشتاء. انه يجب ان ننتبه ايضا اماكن اللجوء ايضا تقع في مناطق يعني تعرض السكان لفيضانات ولسيول، وهذا لانه هي موجوده في مناطق وعره ومناطق منخفضه. ايضا اماكن السكن هي الايواء في خان يونس وفي غزه غير لائق، حتى السكان الموجودين في على حواف الشوارع في الطرقات هم معرضون ايضا يعني للسيول والجرف المائي في حال هطول الامطار.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ رأفت المجدلاوي، منسق شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة. لم يعد الخط الأصفر في قطاع غزة مجرد علامة تفصل بين مواقع انتشار قوات الاحتلال والمناطق التي يعيش فيها المواطنون، بل تحول وفق منظمة Human Rights Watch إلى حدود متحركة تتقدم غربا وتبتلع مزيدا من الأراضي والمنازل والمرافق الحيوية. وذكرت المنظمة في تقرير أصدرته بمناسبة مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 10 من تشرين الأول أكتوبر 2025، ذكرت أن الاحتلال يواصل توسيع نطاق سيطرته داخل القطاع، حيث باتت المنطقة الواقعة خلف الخط الأصفر تشمل نحو 64% من مساحة غزة، بينما يحشر نحو 2,100,000 فلسطيني في مساحة تتقلص تدريجيا مع منع السكان من العودة إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال. ولا يقتصر أثر تحريك هذا الخط على تغيير مواقع انتشار العسكري للاحتلال، إذ يؤدي بحسب تقرير Human Rights Watch إلى تهجير مزيد من السكان وحرمانهم من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم. ونقلت المنظمة عن مسؤولين أن الخط الأصفر بات يشكل حدودا جديدة في مؤشر إلى مخاوف من تحويل ترتيبات عسكرية يفترض أن تكون مؤقتة إلى واقع دائم. ويتفق مع ذلك الكاتب الصحفي والباحث السياسي من غزة الدكتور أحمد فياض.
2: هناك الخط الأصفر، وهناك أيضا الخط البرتقالي، وهناك المساحة الخضراء ما بين الأخضر وما بين الأصفر، يعني حال يرثى، يعني حقيقة يصعب توصيفه. عمليا إسرائيل سيطرت على أكثر من المساحة المحددة بالأصل فيما يطلق عليه الخط الأصفر الذي ينص عليه الاتفاق، تمدد إلى أن وصل إلى شارع صلاح الدين، وشارع صلاح الدين تقريبا هو يقسم قطاع غزة بشكل طولي من الشمال إلى الجنوب نصفين. الآن على جانب هذا الشارع أيضا لا يستطيع أحد الاقتراب، ويطلق على هذا الخط الخط البرتقالي، بمعنى أن من يقترب إلى أن يحاول الاقتراب إلى الخط الأصفر يطلق عليه النار. وبالتالي هذا أصبح الخط، إسرائيل تخطط إلى أن يكون شبه دائم، بدليل أن هناك مواقع عسكرية

0: فشلت الآن على أنقاض بلدات كبيرة كبلدة بني سهيلة، بلدة القرارة، هذه المناطق الآن بعد أن سحقت أبنيتها وهناك مباني تمتد إلى 7 أدوار وثمانية أدوار وستة أدوار وهذه حطمت تماما ومسحت على الوجود، وأقيم على أنقاضها مواقع عسكرية ثابتة ولها تحسينات وحفر وخطوط أمامية وخطوط إلى آخره، وبالتالي هذا يؤشر إلى أن إسرائيل تريد الاستمرار في هذا الموضوع إلى أقصى مدى ممكن، بمعنى أن الاستراتيجيات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة على هذه المنطقة، بالمناسبة أيضا هذه المناطق مرتفعة، شرق قطاع غزة هي مناطق مرتفعة، إذ أنها بوجود على هذه المناطق وسيطرتها على هذه التلال هي بالفعل تسيطر على مجمل قطاع غزة، بمعنى كل المناطق التي بقي فيها السكان الفلسطينيين محشرين على مساحة نحو 30 أو أقل من 30% هم عمليا تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، بمعنى أن مجرد أن ينظر إلى جهة الشرق هو ينظر إلى المواقع العسكرية التي تسيطر والتي بين فئة وأخرى تطلق النيران بشكل مكثف وتصيب أناس من النازحين والمقلومين داخل الخيام، بمعنى أن هناك لا يكاد يعني يمر يوم دون أن نسمع عن استشهاد مواطنين من من يقطنون أسفل هذه الخيام نتيجة إطلاق هذه النيران من هذه المواقع العسكرية من جهة الشرق ومن جهة رفح من جهة الجنوب وأيضا من جهة الشمال من جهة منطقة بيت لاهيا، وبالتالي كل هذا الواقع يؤشر بأن إسرائيل لازالت تمسك بتلابيد قطاع غزة، وأن مسألة وقت إطلاق النار التي أعلنها هي ليست إلا أكذوبة كبيرة يراد من وراها أن تمرر إسرائيل هذا المخطط العسكري الهادف كما هو واضح إلى الضغط على السكان بشكل كبير جدا ويجعل الناس تشعر وكأن هذه المنطقة لم تعد تصلح للحياة، لأنه عمليا إذا لم يسلم النازح وإذا لم تسلم الأرض وإذا لم تسلم أيضا جهود الإغاثة وإذا تسلم كل ما يمكن أن يمد سكان غزة برمق الحياة، هذا يؤشر إلى أن إسرائيل تريد أن تحول قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للسكان، وأن على السكان أن يضعوا في قرار أنفسهم بأن هذه البيئة غير مواتية للعيش وأن يفكر بالتحليل. هذا هو المخطط الإسرائيلي بشكل أساسي، لأن عمليا كل المبادرات السياسية التي تم التحدث عنها والتي يتم التحدث عنها وهذا الضغط الأمريكي كما يقال في الإعلام الإسرائيلي على إسرائيل كي تنحو باتجاه تحقيق خطة السلام هي لم تنجح بالفعل، وأن ما ينجح على الأرض هو سيطرة إسرائيل على الأرض وتمرير المخططات العسكرية المستقبلية لمستقبل قطاع غزة. وفي تقديري أنه إذا نظرنا لقطاع غزة الآن فإنه بالفعل السكان لم يعد لديهم ما يمكن أن يشجع الحياة، فكيف يمكن لنازح لا يستطيع أن يوفر 2 لترات من الماء يوميا وهو يقاتل من أجل أن يصطفي هذا الدور الطويل من أجل أن يحصل على 2 لترات وهكذا تمر الحياة، يعني بمعنى أن طالب المدرسة يضطر صباحا إلى أن يصطفي دور طويل من أجل أن يحصل على المياه، وهكذا بالنسبة لبعض متطلبات الحياة، وتارة لا يستطيع أن يقي نفسه من حر الشمس، وحاليا نحن مقبلين على فصل الشتاء من برد الشتاء إذا لا يستطيع أن يقي نفسه، بالتالي أصبحت هموم الحياة منصبة على كيفية المحافظة فقط على ما تبقى من الوجود الفلسطيني داخل منطقة معزولة ضيقة لا تصلح لا للحياة ولا للبقاء في الشديد.
1: نشكرك جزيلا الدكتور أحمد فياض الكاتب الصحفي والباحث السياسي، كنت معنا من غزة. قدمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم مرافعتها أمام المحكمة الإدارية العليا دفاعا عن قرار قضائي سابق قضى بإلغاء قرار وزارة المالية بوقف صرف رواتب الأسرى، وعقدت الجلسة إثر طعن النيابة العامة في الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية في 4 أيار مايو الماضي في دعوى رفعتها الهيئة المستقلة لصالح الأسير فراس أحمد حسن بتاريخ 12 أغسطس 2025، احتجاجا على وقف صرف راتبه منذ منتصف العام 2025. وكانت المحكمة قد قضت بإلغاء قرار وزير المالية السابق بوقف الراتب وإلزامه بإعادة صرفه، وهو قرار ينسحب أثره على 1600 أسير من المقطوعة رواتبهم. وقال مستشار الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المحامي أحمد نصر لراية إن الهيئة تسعى من خلال المرافعة التي قدمتها إلى تثبيت الحكم السابق، وتأمل أن تؤيد المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية بما ينصف الأسرى المتضررين وغيرهم من الفئات التي تطالها قرارات وزارة المالية.
2: تم الحصول على القرار بشهر 5 تقريبا من هذا العام، ومن ثم قامت النيابة بالطعن على الحكم اللي صدر عن المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا. وطبعا تم عقد جلستين، قامت النيابة بتقديم مرافعتها، وفي هذه الجلسة يعني هو دورنا في تقديم المرافعة، ومن ثم ترفع الدعوة لأجل إصدار الحكم يعني في الموعد القادم اللي راح تحدده المحكمة.
1: على ماذا استندت الحكومة في طعنها على قرار المحكمة الإدارية بأنها ترتكب مخالفة بعدم صرف رواتب أكثر من 1600 أسير؟
2: يعني هم يستندون للقرار بقانون رقم 4/25 اللي هو يعني يفترض من وجهة نظرهم وتفسيرهم أنه هو ألغى المزايا أو يعني الدعم المالي لفئة الأسرى، وبالتالي يعني هذه نقطة يعني الجوهرية راح تكون في المرافعات، ويعني سنرى كيف يعني سيكون توجه المحكمة الإدارية العليا بخصوصها. بطبيعة الحال في حال كان توجهها يعني لمصلحة الأسرى، هذا كمان يعني راح يكون له امتداد على ممكن بشكل أو بآخر على الفئات الأخرى اللي أيضا هي منعت من يعني أو حرمت من صرف الرواتب والمخصصات مثل الأسرى مثل أهل الشهداء والجرحى. فننتظر اليوم يعني لنرى، يعني طبعا بطبيعة الحال لن يتم حسم الأمور اليوم على اعتبار أنه اليوم هي مخصص للمرافعة وليس لإصدار الحكم.
1: طيب هنالك يعني على الأقل 1600 أسير إضافة إلى الفئات التي تحدثت عنها قبل قليل قد تستفيد من هذا القرار المنتظر عن المحكمة الإدارية العليا خلال الفترة القادمة. على ماذا ستستند المرافعة التي ستقدم إلى المحكمة العليا؟
2: يعني بالدرجة الأولى يعني هي نقاط قانونية حقيقة ترتبط في تفسير القرار بقانون وكيفية تطبيقه والآليات التي يجب أن يتم تطبيقه من خلالها، وأيضا تستند إلى وجود حق أساسي للأسرى منصوص عليه بالقانون الأساسي يمنحهم مخصصات أو دعم مالي أو رواتب دون ارتباط بأي عوامل أخرى. يعني انت بتعرف اليوم احنا المؤسسة التمكين الاقتصادي هي تطلب من كل شخص سواء اسير او غير اسير بان يقدم ما يثبت احتياجه. نعم. وبالتالي في حين انه القانون الاساسي هو يمنح الاسرى يعني حقوق دون التفات الى اذا ما كانوا محتاجين او غير محتاجين، يعني دون الدخول في هذه العملية. هذا احد النقاط يعني اللي ممكن تكون يعني ذات علاقه. وفي هناك يعني تفسير خاص للنصوص الموجوده راح نقدمه للمحكمه، وبنامل انها تاخذ بالتفسير يعني تبعنا بخصوص النصوص ذات العلاقه.
1: هل يجوز يعني اطلاق احكام مسبقه او تنبؤات حول القرار المرتقب من المحكمه الاداريه العليا بموجب ما تم اعداده من مرافعه استاذ احمد؟
2: يعني انا بتخيل انه عندنا نقاط قويه في المجال، راح تكون ما تعمل إنها المحكمة تقتنع، خصوصا إنه المحكمة الإدارية العليا إلى حد كبير راح يعني النهج اللي راح تسلكه بهذه الدعوة راح يكون هو تقريبا نفسه في أي دعوة لاحقة. فبأمل يعني بنفس الوقت بالإضافي لأنه بأمل إنه يكون توجههم يعني مع رفض الطعن، كمان بأمل إنه يعني يأخذ بوجهة نظر اللي إحنا راح نعرضها، وجهة النظر وهي وجهة نظر قوية جدا راح تكون، وباعتقادي بأنها هي يعني ممكن تكون اللي هي يعني الأساس قوي للحكم اللي ممكن يصدر لاحقا. يعني أنا بعتقد بأنه موقفنا راح يكون جيد في هذه الدعوة.
1: شكرا جزيلا أحمد نصر، المستشار القانوني للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. شرع قطاع النقل العام اليوم بسلسلة خطوات احتجاجية بدأت بإضراب جزئي داخل المجمعات المركزية للمواصلات في إطار مطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالب العاملين في هذا القطاع والمتعلق أهمها بوقف الارتفاع المضطرد على سعر الوقود لا سيما الديزل. وأكد رئيس النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين علاء مياسي أن مجلس الوزراء مطالب بتبني قرار واضح في جلسته المقررة يوم غد بما ينصف العاملين في قطاع النقل والذين يواجهون أعباء متراكمة. وبين مياسي في مقابلة مع رأي أن النقابة تتفق على أن رفع تسعيرة النقل على المواطنين لا يقدم حلا للأزمة ولن يتم اللجوء لها.
3: يعني احنا كنا واضحين وقلنا تقريبا فترة يعني بنحكي أنه قطاع النقل اليوم وصل لوضع لا يحصل عليه، السائقين اليوم دخله تراجع بشكل كتير كبير نتيجة الغلاء المستمر الديزل من شهر 4 على اليوم، والديزل بيرتفع بشكل جنوني، وإحنا ما فيش عندنا خيارات إلا إنه نرفع التسعير على المواطن. يعني صرنا رافعين التسعير 3 مرات، اليوم نحكي على تسعير عالية، ما في مجال في الارتفاع الأخير، ما كان عندنا مجال إنه نرفع التسعير كمان مرة. لهيك إحنا حملنا الحكومة المسؤولية بحيث إنه تتحمل مسؤولياتها تجاه هذا القطاع، تدعم المحروقات لحتى يستطيع القطاع بالاستمرار بالعمل. يعني الكل بيعرف اليوم قطاع النقل بيشتغل بظروف صعبة، أعباء كمان إضافية، تحديات في الطرقات في الحواجز، يعني السائق بيشتغل في ظروف أصعب ما يكون. لهيك نطلب من الحكومة تحمل مسؤولياتها، يكون هناك في دعم للمحروقات لحتى نستمر بالعمل.
1: هل من تصور واضح لديكم أستاذ علاء مياسي فيما يتعلق بالدعم الحكومي المطلوب للوقود خاصة الديزل إذا ما يعني أرادت الحكومة أن تحل هذه الأزمة، إن كانت مؤقتة على صعيد إضرابكم أو دائما تتعلق بحال قطاع الوقود والارتفاعات المتتالية في الأسعار التي طرأت عليه؟
3: الموضوع مش إضرابنا، الموضوع أن الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع حيوي زي قطاع النقل. ما في مجال اليوم نضل نرحل أزمات على أزمات، بكرة أفرض أنه بكرة يعني الأمور ساعة أكتر، طب إحنا وين نروح؟ يصير السورة 10 ما بدأ حلول حتى نقدر نستمر بالعمل، بدأ حلول لحتى نحافظ على دخل السائقين. يعني إحنا بالنسبة لنا عنا أكتر من تصور، حكينا إحنا والحكومة فيهم، بنتمنى أن يكون هناك في استجابة. بكرة في اجتماع مجلس وزراء، نتمنى أن يكون هناك استجابة لحتى يعني الأمور تتفاقم وتروح على تصعيد أكتر من هيك. اليوم عندنا وقفة احتجاجية في كافة المجمعات في كل المحافظات من الساعة 10 للساعة 11، إن شاء الله أنه صوتنا وصوت السائقين بوصل للحكومة وبكون في قرار مسؤول وجدي لحتى يدعم ويسند هذا القطاع.
1: الاحتجاجات أستاذ علاء مياسي ستصل وفق تهديدكم إلى الإضراب الشامل، و يعني سمعنا عن ربما حلول أو مقترحات من الحكومة وبعض الجهات المسؤولة والوزارات، يعني تحاول موائمة تدخل معين ربما ينقذ سائقي المركبات العمومية والعاملين في قطاع النقل العام من هذه الأزمة. ما جدوى تلك المقترحات التي طرحت حكوميا؟
3: يعني أنا بقدرش أحكي على إشي طرح وما تنفذش. أنا بهمني الإشي اللي تنفذ اللي يلمس السائق بشكل يومي إنه أثر على دخله وحافظ عليه، هذا اللي بهمني. أما هلأ في تصورات كتير، في طروحات كتير، ولكن ما بدنا نحكي في إشي ما تنفذ على الأرض. هلأ احنا نتمنى أن يكون هناك بكرة في قرار واضح له علاقة في دعم قطاع النقل لحتى يستمر بالعمل وما
4: في منتصف النهار. نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية، تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
9: أريد طور عالمك.
10: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
11: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
12: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
14: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الكنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلو أيامكم زورونا،
0: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم، وهذا برنامجكم ملهمون. في الكاراتيه لا تقاس القوة بما تفعله بيديك فقط، بل بما تتركه في الآخرين. إسماعيل وردة بدأ لاعبا، عرف بساط المنافسة وعاش تفاصيل الفوز والخسارة قبل أن يختار طريقا آخر، طريق صناعة الأبطال. اليوم يقف مديرا فنيا للمنتخب الفلسطيني للكاراتيه، يقود جيلا جديدا من المقاتلين، ويحول التدريب إلى إنجازات والطموح إلى ميداليات.
3: مسيرتي في لعبة الكاراتيه من 28 سنين كلاعب عنده طموح وعنده أهداف رياضية يحققها. من أهم المحطات مشاركتي في بطولة فرنسا المفتوحة، وأني قدرت أصل لنصف النهائي وقتها. كانت عندي نقطة التحول خلال هذه الفترة، نتم منعي من السفر لأسباب أمنية، وهنا كان عندي أني لازم أخذ قرار أني شو خطوطي الجاي. فكان إما بدي أوقف، وإما أني أتحول من لاعب لمدرب، من لاعب عنده حلم لمدرب عنده هدف أنه يوصل غيره ويحقق هذا الحلم.
2: ضيفنا لا يصنع بطلا ليوم واحد، بل يبني لاعبا يعرف كيف ينافس وكيف يؤمن بنفسه وكيف يرفع اسم فلسطين على منصات التتويج. من لاعب فوق البساط إلى مدرب يقود المنتخب ويصنع الأبطال.
3: كانت هاي المسيرة التدريبية متوازية في عملي في الاتحاد، لكن كان أهم نقطة عندي في العمل في الاتحاد هي أن كنت المدير الفني للمنتخب الفلسطيني وما زلت. واليوم أنا بفتخر في هاي، لأنه فعلا لما بشوف هدول اللاعبين أني أنا كنت جزء من مسيرتهم وساعدتهم في أنه يقفوا على البساط الدولي وفي المنصات العربية والآسيوية وأنه يرفعوا العلم الفلسطيني. هنا عرفت أنه أنا قدرت في خلال مسيرتي هاي أنه أنا فعلا أقدر أحصد نتيجة من هذا التعب. فبالنسبة لي كان حلمي أني أصل أنا للعالم، بس اليوم صار حلمي أني أنا أصنع جيل كامل يصل للعالم باسم فلسطين.
2: إسماعيل وردة، حكاية رجل تغير موقعه لكن شغفه بالكاراتيه لم يتغير. في ملهمون نروي قصة من اختار أن يصنع الأبطال بدلا أن يكون بطلا فقط.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

إجنادي إن كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 12:00 كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد اليوم بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 74 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 175 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تحاصر منزل يعود لعائلة الكوسة وتعتقل شابا لم تعرف هويته بعد أن اعتدت على المواطنين وانتشرت في المنطقة واعتلت أسطح المنازل. مستوطنون يهاجمون مزارعين في بلدة ياسوف شرق سلفيت ويطردوهم من أراضيهم ويسرقون ثمار الزيتون وماكنة القطاف، فيما أطلق مستوطنون آخرون مواشيهم في أراضي المواطنين في بلدة بيت عور التحت غرب رام الله. زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد يقول أن المعلومات الاستخبارية المتاحة له لا تشير إلى حرب متوقعة مع إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول الجاري. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أنه أكد لرئيس وزراء لبنان دعمه القوي لتنفيذ الإطار الثلاثي بوصفه المسار الوحيد لتحقيق سلام مع إسرائيل. أسعار النفط تتراجع وسط توقعات بزيادة الإمدادات الروسية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا لوقف الهجمات على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف بارد نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: رايا FM
3: تجمع كل الأذواق.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن النفط يتدفق حاليا عبر مضيق هرمز بأسرع معدل منذ اندلاع الحرب على إيران، إلا أن تكلفة نقل النفط عبر المضيق في ظل استمرار استهداف السفن فيه تصل إلى 40 مليون دولار للرحلة الواحدة التي قد تستغرق عدة أيام. تقول الصحيفة إن هذه التكلفة الباهظة التي يتحملها منتجي النفط في الخليج لها ما يبررها من الناحية الاقتصادية، لأن بيع النفط بهامش ربح محدود أفضل من تركه بلا تصدير على الإطلاق وخسارة ما يمكن الحصول عليها من إيرادات البيع. قال متعاملون إن شركات تكرير صينية مستقلة زادت مشترياتها من النفط الخام العراقي والقطري للتسليم في أكتوبر الحالي والشهر القادم لتعويض تقلص الإمدادات الإيرانية بالتزامن مع تعافي صادرات دول خليجية أخرى من خلال مضيق هرمز. متعاملون ثلاثة مطلعون قالوا إن المصافي الصينية اشترت نحو 12 مليون برميل من النفط العراقي والقطري من شركات ميركوريا وتوستا، فيما قدر أحدهم إجمالي المشتريات بين 15 إلى 20 مليون برميل.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين.

فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: صوتها عالٍ،

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: لا تهمل صحة أسنانك. تنظيف الأسنان ليس فقط من أجل ابتسامة جميلة، بل يساعد أيضا على الوقاية من التسوس ومشكلات اللثة. نظف أسنانك مرتين يوميا على الأقل بمعجون يحتوي على الفلورايد، واجعلها عادة لا تتنازل عنها.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: رايا اف ام تجمع كل الاذواق.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعائلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: العالم العالمية.
1: من يمتلك الحب لا يفسد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
2: الساعة الآن 3:00 عصرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. 4 جنود في شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي يقرون بتلقي أوامر بإلقاء قنابل ثقيلة على مبان مأهولة بالسكان في قطاع غزة دون إخلائها، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات المواطنين. جرفة الاحتلال تشرع اليوم بشق طريق جديد يربط معسكر الجابريات بمخيم جنين بعد الاستيلاء على 741 مترا من أراضي المواطنين في المنطقة بذريعة الأغراض العسكرية. زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد يقول أن المعلومات الاستخبارية المتاحة له لا تشير إلى حرب متوقعة مع إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول الجاري. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أنه أكد لرئيس وزراء لبنان دعمه القوي لتنفيذ الإطار الثلاثي بوصفه المسار الوحيد لتحقيق سلام مع إسرائيل. أسعار النفط تتراجع وسط توقعات بزيادة الإمدادات الروسية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا لوقف الهجمات على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: انا اريد،
5: انت اريد،
4: هو اريد،
6: وهي اريد،
7: احنا اريد.
2: اريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا في حلقة جديدة من برنامج بانوراما رايا. منحب نقولكم في البداية يعطيكم ألف عافية لكل حدا خلص دوامه هلأ، واللي بالطريق ومروحين على البيت، واللي حتى لسه كمان ما وصلوا البيت وعالقين بأزمة السير. يا رب تكونوا كمان انكم مروقين، لأنه هلأ موعدنا بساعة كاملة رح نغير فيها جو ونقرأ فيها أخبار حلوة وغريبة وطريفة من حول العالم، وحتى كمان نبعد فيها عن الهموم والمشاكل اليومية. فأهلا وسهلا فيكم مرة تانية في بانوراما رايا، البرنامج اللي منطل عليكم فيه كل يوم من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية، وبناخدكم بجولة أخبار غريبة وطريفة من حول العالم، أخبار، مواقف، قصص، أشياء ممكن ما سمعتوها، أشياء يعني بتعرفوها بس تعرفوش شو تحليلها وتفسيرها. فرح نكون معكم بساعة كاملة لحتى نحكي هاي الأخبار مع بعض.

قبل ما نبلش أخبارنا وحلقتنا لهذا اليوم، ما بننسى أنه هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. ما إنه لسه ما بلشنا أول أخبارنا، فبتقدروا تسمعونا وين ما كنتوا، إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأخبار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. وطبعا يعني نبلش معاكم بأول أخبارنا، وهذا الخبر يعني صار معنا يمكن كلنا، كنا نحكي فيه قبل شوي أنا وأحمد. هذا الخبر بقولكم إنه بنستنى الإجازة من شهر، وأول ما تبلش الإجازة بنمرض. طبعاً منضل أسابيع نركض بين الشغل والالتزامات، ونعد الأيام عشان تيجي الإجازة، وبنحكي بس أرتاح يومين وبرجع إنسان جديد. بس أول ما تيجي الإجازة بتصحوا الصبح حلقكم بوجعكم، رأسكم بوجعكم، وجسمكم تعبان مش قادرين تتحركوا. الغريب إنه هاي الظاهرة إلها اسم طلع فعلياً وبسموها مرض العطلة. باحثين في هولندا استخدموا هذا المصطلح سنة 2002.

عضلاتك، بس أول ما ترتاح بتصير حاسس بكل هاي الأشياء. ومع هيك العلماء لسه مش متأكدين من السبب الدقيق، والظاهرة مش تشخيص طبي مستقل. فيعني باختصار جسمك ممكن يستنى الإجازة عشان يذكرك إنك كنت مأجل راحتك طول الفترة الماضية. فنصيحتنا لإلكم ما تستنوا الإجازة عشان تناموا منيح وترتاحوا، اهتموا بحالكم خلال الأسبوع كمان وحتى خلال أوقات الدوام.

نروح لكمان خبر، وهذا الخبر له علاقة بالشغل. بحكي لكم انه راتب مقابل انك ما تعمل ولا اشي. بانوراما راجع. تخيلوا تروحوا على مقابلة شغل والمدير يسألك شو بتعمل او شو بتعرف تعمل، فترد عليه ب ولا إشي، ويكون جوابه ممتاز، أنت الشخص المناسب لهاي الوظيفة. في اليابان في شاب اشتهر عالميا لأنه قدم خدمة غريبة جدا، وهي أنه يرافق الناس من دون ما يضطر يعمل أي إشي تقريبا. الشاب بلش سنة 2018 يقدم نفسه كشخص ممكن تستأجره حتى يقعد معك أو يرافقك بمشوارك أو يكون موجود بموقف بتحس فيه أنك بحاجة لرفقة، ومن دون ما يقدم نصايح أو يعمل مجهود حتى كمان خاص. يعني ممكن شخص تستأجره حتى يروح معك لمطعم أو يقعد معك بمكان عام أو يرافقك خلال مشوار ممل. والفكرة الغريبة هون إنه مش مطلوب منك تكون خبير ولا فنان ولا حتى شخص كتير اجتماعي، بالعكس جزء من الخدمة إنك ما تتدخل كتير بحياة الشخص اللي طلبك. والأغرب إنه الخدمة لاقت اهتمام كبير وصار عنده زباين من خلفيات مختلفة، وكل واحد عنده سبب مختلف لطلب الرفقة. يعني إحنا متعودين ندفع مصاري عشان حدا يصلح إشي أو يعملنا إشي أو حتى ينجز شغلة بسيطة، بس بندفع عشان شخص يقعد معنا وما يعمل ولا إشي. يعني هاي جديدة، فواضح إنه أحياناً أغلى خدمة ممكن تقدمها أو يقدموها الناس هي إنك تكون موجود وتتركهم في حالهم.

نروح لكمان خبر نبعد شوي عن عالم الشغل ونروح لخبر طريف. بحكي لكم عريس طالب عروسته السابقة ب 163 ألف شيكل كتعويض. طبعا احنا حطيناها عملة الشيكل لانه هاي العملة اللي احنا نتعامل معاها، بس الخبر هو ما كان في عملة الشيكل. فبحكي لكم، تخيلوا تكون مخلص تجهيزات العرس، حاجز القاعة ومتفق مع المصور ومجهز الحلويات وبدلة العرس، ومش ضايل غير ليلة واحدة وبتبلش الفرحة، وفجأة العرس كله بينلغى. هاي مش قصة من مسلسل، هذا خبر حقيقي. وبحسب تفاصيل الخبر، في عريس تقدم بدعوى قضائية ضد خطيبته السابقة وطالبها بتعويض قدره 163 ألف شيكل بعد ما لغت حفلة زفافهم قبل موعده ب 24 ساعة بس. والعريس حكى انه كان متفق ومرتب كل اشي والتزم بمصاريف وتجهيزات للعرس، ولما انلغى الحفل باخر لحظة لقي حاله بمواجهة خسائر مالية كتير كبيرة، ومن بينها تكاليف قاعة الافراح والمصور وبدلة العروس وتأجير السيارات والحلويات وحتى كمان هدايا العرس. يعني بعد ما كان العد التنازلي للفرح بالساعات، صار العد التنازلي للمحكمة. بس انتبهوا.

المبلغ اللي طلب فيه العريس هو تعويض طلبه بالدعوة، مش بالضرورة يكون مبلغ حكمته المحكمة إنه من حقه يحصل عليه. وهون السؤال بيكون إنه إذا العرس انلغى قبل بيوم، مين لازم يتحمل فاتورة كل هاي التجهيزات؟ وهل المصاري بتعوض عن فرحة راحت قبل ما تبدأ؟ شكلها كانت ليلة طويلة، بس مش للعرسان، حتى للمحاسب والمحامي.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الضفة الغربية، ممن مضى على مشاريعهم 3 سنوات فأكثر، تعلن منظمة العمل ضد الجوع ومركز المؤسسات الصغيرة والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي، وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وسويسرا، عن إطلاق مشروع سواء 2، الذي يوفر لكم دعماً متكاملاً يشمل التشخيص والتدريب الإداري والفني والتوجيه لتطوير مشاريعكم والحلول الرقمية والممارسات الخضراء، إضافة إلى منح مالية تصل إلى نحو 7000 يورو ل170 منشأة وفق معايير محددة، مع التركيز على المشاريع التي تقودها النساء والشباب. لا تفوت الفرصة، سجلوا الآن عبر الموقع الإلكتروني sawatu.bs، معا لتعزيز صمود اقتصادنا ونموه.
5: خبر مهم لأصحاب المركبات، لليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات، وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسادات منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، كل الطرق تؤدي إلى إيسادات.
6: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
7: لأن الأمان ليس مجرد باب، بل حماية تليق بمنزلك. من قلب فلسطين تقدم رويال مالتي لوك لأبواب الأمان، مفهوما جديدا للأمان يجمع بين القوة والفخامة والتصميم العصري. أبواب أمان بصناعة فلسطينية وجودة احترافية، بتشكيلة متنوعة تشمل الأبواب السادة والتصاميم الحديثة والأبواب المقاومة للحريق والأبواب ذات الزجاج الديكوري. ولمزيد من الأمان نوفر أقفالا إلكترونية حديثة إلى جانب خدمات الصيانة والتركيب والالتزام بالمواعيد، بيع بالجملة والمفرق، وخدمة تليق بثقتكم. رام الله، جفنا، طريق عين سينيا، 0599-066-670، فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. مالتي لوك، أمان، فخامة، وثقة. اختر الأمان الذي تستحقه.
8: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
9: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
10: هذا البرنامج برعاية
11: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية، مكملين معكم في النص الثاني من حلقتنا وجولتنا لليوم في بانوراما رايا. ونروح لكمان خبر جديد، بس نروح لخبر له علاقة بالاي اي والتكنولوجيا، بس هذا الخبر شوي غريب. بحكي لكم أن الذكاء الاصطناعي بيقتحم مسائل الرياضيات حيرت البشر. إذا كنتم من الناس اللي كانوا يكرهوا الرياضيات في المدرسة فاسمعوا هذا الخبر. الذكاء الاصطناعي دخل على مسائل رياضية معقدة بعضها ظل العلماء يحاولوا يفهموها لسنوات طويلة. بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست في أكتوبر 2026، أعلنت شركة أوبن إي آي عن إحراز تقدم في أكثر من 300 مسألة رياضية مفتوحة، يعني أسئلة لسه ما إلها حلول نهائية معروفة أو لسه في جوانب منها بحاجة لإثبات. والنتائج هاي شملت مجالات مثل الجبر والهندسة والمعادلات التفاضلية، وأثارت نقاش بين علماء الرياضيات حول الدور اللي ممكن يلعبه الذكاء الاصطناعي في الاكتشافات العلمية. بس انتبهوا، في فرق كتير كبير بين إحراز تقدم في مسألة وبين حلها بشكل نهائي. الشركة ما أعلنت حل جميع المسائل ولا حتى حل مسائل جاهزة، يعني جائزة الألفية الشهيرة بشكل قاطع. العلماء شددوا على أهمية مراجعة النتائج والتأكد من صحتها قبل اعتمادها. فيعني الذكاء الاصطناعي ممكن يكون ويساعد الباحثين يختصروا وقت طويل من التفكير والحساب، بس لسه التحقق العلمي ضروري وجائز. والسؤال الأهم إنه لو الذكاء الاصطناعي صار يحل أصعب مسائل الرياضيات، مين رح يساعد الطلاب بواجباتهم؟ ولا هاي المهمة رح تضل موجودة بس على الأهل؟

نروح لكمان خبر. هذا الخبر بقولكم انه في واحد شغلته بس انه يقعد يعيط على ناس ما بيعرفهم. من حريرك ما احلم. تخيلوا تروحوا على جنازه وتلاقوا شخص بيعيط وبنزل دموع وبيحكي عن الحزن والفراق، بعدين تكتشفوا انه هذا الشخص اصلا ما بيعرف المتوفي وانه جاي على الجنازه بحكم شغلتهم. هاي مهنه موجوده فعلا باجزاء من كينيا واسمها المعزون المحترفون، اشخاص بتستعين فيهم العائلات عشان يشاركوا بمراسم العزاء ويعبروا عن الحزن بطريقه علنيه ضمن تقاليد اجتماعيه معروفه ببعض المجتمعات هناك. وكاله اسوشيتد بريس نشرت قصة عن رجل، وهذا الرجل حكى انه اشتغل بالمهنه هاي لمده سنتين وكان يتقاضى حوالي $80 عن المناسبة الواحدة. وبحسب التقرير في ناس بتشتغل بهذا المجال لأنها بحاجة لمصدر دخل، وفي ناس بتشوف إنه وجود المعزيين بيساعد العائلات على التعبير عن الحزن وتوديع أحبابهم بطريقة بتليق بتقاليدهم. والغريب إنه الموظف هون مش مطلوب منه يبيع منتج ولا يكتب تقرير ولا يقعد باجتماع ساعتين، شغله الأساسي يشارك بمراسم العزاء ويعبر عن التعاطف والحزن. لكن كمان المهنة مش مجرد تمثيل، فبعض العاملين فيها بيحكوا إنهم بيستحضروا تجارب الفقد الشخصية عندهم حتى يتعاطفوا مع العائلات بالطريقة المطلوبة. فيعني في ناس شغلها دخل البهجة على لوب الناس، وفي ناس شغلها توقف معهم بأصعب لحظات حياتهم حتى لو ما كانوا هم بيعرفوهم من قبل.

نروح لكمان خبر. هذا الخبر بقولكم أنه رجل ترك أظافره تطول لمدة 34 سنة. في ناس بتقص أظافرها كل أسبوع، في ناس بتستنى تقصها شهر، تقصها يعني بعد شهر، لكن في رجل قرر ياخد الموضوع لمستوى تاني تماما. في فنان فيتنامي ترك أظافره تطول لمدة 34 سنة لحد ما وصل مجموع طول أظافره في إيديه لحوالي 5 أمتار، وبحسب موسوعة جينيس فهو دخل للأرقام القياسية. يعني والرجل مش بس بترك أظافره تطول، هو كمان بيكون فنان بيشتغل بالرسم وتزيين الجدران، وأظافره صارت جزء من قصته الشخصية والرقم القياسي اللي قدر إنه يحققه. بس خلينا نكون واقعيين، انه هو كيف بيلبس او كيف يفتح الباب وكيف بيطلع مفتاحه من جيبته، هاي لحالها بدها دورة تدريبية. اكيد الحفاظ على الاظافر بهذا الطول مش سهل وبحتاج لانتباه كبير عشان ما تتكسر او تتضرر. يعني اذا تأخرتوا عن قص اظافركم بالاسبوع ما تقلقوا، لسه قدامكم 33 سنة، بس انتوا طبعا ما تكونوا زيه وقصوا اظافركم اول باول.

نروح لكمان خبر غريب بحكي لكم انه قاضي مزيف دخل المحكمة وصار يستغل الناس. بانوراما راجع. تخيلوا تروحوا على المحكمة عشان تخلصوا معاملة وفجأة يطلع قدامكم شخص لابس لبس رسمي وبتعامل مع الكل على أساس أنه مستشار وقاضي وأنتوا بتصدقوا أنه هو صاحب منصب ونفوذ. هاي القصة صارت في مصر بعد ما انكشفت قضية غريبة بعد ما أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط شخصين على خلفية اتهامات بالنصب والاحتيال وانتحال صفة قضائية. وبحسب تقرير نشرته شبكة CNN القضية أثارت جدل واسع بعد تداول مقاطع فيديو تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر أحد المتهمين هو بيطلب مصاري من الناس بحجة جمع تبرعات لحالة مرضية. والأغرب بحسب التقرير أنه هذا الشخص اللي انتحل الصفة كان بيتردد على المحكمة بشكل مستمر ومستغل هيبة المنصب حتى يكسب ثقة الناس ويستولي على أموالهم. يعني في ناس بتروح على المحكمة عشان تلاقي العدالة وفي ناس بتحاول تستغل اسم العدالة عشان تنصب على غيرها. وطبعا الاتهامات لازم تضل اتهامات لحد ما تحسم بالإجراءات القضائية. فالعبرة من هاي القصة أنه مش كل شخص بيحكي بثقة أو بلبس رسمي أو بيحكي عن منصب كبير لازم صدقه من أول كلمة. أحيانا السؤال والتأكد بيوفروا علينا مصيبة كبيرة لقدام.

نروح لكمان خبر بقولكم انه موظف انفصل من شغله وبالاخر هو اللي صار يواسي مديرته. بقولكم انه تخيل تروحوا على الشغل بعد اجازة شهر العسل وانتوا لسه عايشين اجواء الفرح وفجأة المدير بطلبكم على المكتب وبتكتشفوا انه الاجتماع مش للترحيب فيكم، الاجتماع عشان يخبركم انكم مفصولين. هاي قصة موظف شارك تجربته على السوشيال ميديا وحكى انه رجع على شغله بعد شهر العسل وتفاجأ بقرار فصله. بس الغريب مش هون، الغريب انه خلال الاجتماع مديرته بلشت تعيط وهي بتبلغه بهذا القرار. يعني بدل ما يكون المشهد المدير يحكي والموظف مظلوم، انقلبت الأدوار وصار الموظف نفسه هو يواسي مديرته ويحاول يخفف عنها رغم انها هي هو اللي خسر وظيفته. وبحسب روايته كان في مشاكل مرتبطة بطبيعة المشروع اللي اشتغل عليه والقرار اجا بعد فترة صعبة بالشغل. القصة بتفرجيكم انه احيانا قرارات الشغل بتكون معقدة وحتى الشخص اللي ببلغكم بالقرار ممكن يكون مش مرتاح لإله. بس تخيلوا ترجعوا من شهر العسل وتخسروا وظيفتكم وبالاخر تطلعوا انتوا اللي بتقولوا للمديرة معلش ما تزعلي. فيعني لا رجعوا على الشغل مبسوطين ولا حتى طلعوا من الاجتماع مبسوطين، كل واحد بده يعمل اشياء ويكون مرتاح فيها.

0: نروح لآخر خبر معنا لليوم. سرق بنك وترك ورقة للاعتذار. تخيلوا حرامي يفوت على بنك يسرق مصاري وبعدين بدل ما يهرب من دون ما يترك أي أثر يترك وراه ورقة اعتذار، يعني حتى بالسرقة عنده ذوق وأخلاق. في عالم الجريمة في قصص بتصير أغرب من أفلام هوليوود، ومن بينها قصص لصوص تركوا رسائل غريبة بمواقع الجرائم سواء للاعتذار أو للسخرية من الشرطة أو حتى تبرير اللي عملوه. الغريب أنه بعض المجرمين بفكروا أنه رسائل المكتوبة ممكن تخليهم يبينوا أذكى أو تخفف من خطورة فعلتهم، بس بالحقيقة ممكن تكون دليل إضافي ساعد الشرطة في التحقيق. تخيل المحقق يراجع الأدلة ويلاقي ورقة مكتوب عليها آسف على الإزعاج وشكرا لتعاونكم بدل ما يلاقي أي دليل تاني. طبعا هاي الصياغة مثال ساخر، مش اقتباس من رسالة حقيقية، والرسائل اللي بنتركها المجرمون مش بالضرورة تساعدهم، أحيانا بتكون من أكبر الأخطاء اللي هم بيوقعوا فيها. فيعني إذا الواحد قرر يرتكب جريمة آخر إشي لازم يعمله أنه يترك للمحققين رسالة شكر. وإذا هيك مستمعين كنا وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم بانوراما رايا. إن شاء الله بكرة منشوفكم بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من بين خشبات المرمى بدأت الحكاية. حارس حمل قميص المنتخب الفلسطيني ووقف في وجه أصعب الكرات قبل أن يواصل الرحلة من موقع آخر. عبد الله الصيداوي لاعب تحول إلى مدرب وانتقل من حماية الشباك إلى صناعة أجيال جديدة من اللاعبين.
2: بدأت حياتي في أزقط البلد القديمة في القدس، من ثم انتقلت لهلال القدس وتدربت في فئات العمرية حتى وصولي للفريق الأول، وبعدها تم اختيار لمنتخب الضفة، ومن ثم تم اختيار لمنتخب فلسطين اللي جلست فيه أكثر من 15 عام. في عام 2013 اعتزلت اللعب دوليا بسبب الإصابة اللي تعرضت لها. طبعا لعبت لأكثر من نادي، لعبت لهلال القدس، لعبت بلاطة، لعبت الأمعري.
1: محطات كثيرة وأندية متعددة وتجارب صنعت اسما حاضرا في الملاعب الفلسطينية ونجاحات تؤكد أن الموهبة لا تتوقف عند حدود الملعب بل يمكن أن تتحول إلى رسالة.
2: في المرحلة الثانية في عالم التدريب فدربت أندية كثيرة زي أبناء القدس، طباس، العيساوية، الخضر في المحترفين، وثم هلال القدس وشباب الخليل حاليا. مسير الحمد لله أفتخر فيها، حققت فيها في كثير وأهمها على صعيد المنتخبات أو على صعيد الأندية كثير شغلات مهمة، والحمد لله اليوم أنا المدير الفني في نادي شباب الخليل.
1: في ملهمون نقترب من الإنسان خلف القفازات والمدرب خلف الخطوط ونستمع إلى قصة رجل اختار أن يترك أثرا في كرة القدم الفلسطينية.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
3: الساعة الآن 4 مساء. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من راية أف أم.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول في حصر أولي أنه تم تسجيل 219 واقعة اعتداء نفذها مستوطنون وجيش الاحتلال بناء على البلاغات الميدانية خلال الفترة من 1 إلى 12 تشرين الأول الجاري، بينها 136 واقعة مرتبطة بموسم قطف الزيتون. جرفات الاحتلال تقتلع مساء اليوم أكثر من 200 شجرة زيتون معمرة في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. جيش الاحتلال ينصب اليوم بوابة حديدية في منطقة خلت أبو صلاح الواقعة بين سهل طوباس وعاطوف، مما سيؤدي إلى تضييق آخر على تنقلات المواطنين. مستوطنون يهاجمون مواطنين أثناء قطفهم ثمار الزيتون، فيما قطع آخرون الطريق على طلبات مدارس ومنعوهم من العودة إلى منازلهم في مسافر يطا جنوب الخليل. وزارة التربية والتعليم تعلن عن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للكليات التقنية في دورته الصيفية لعام 2026 عبر الرابط الإلكتروني ومن خلال الكليات. صندوق الثروة السيادي النرويجي يسحب استثماراته من 5 بنوك إسرائيلية، من بينها بنك إسرائيل الدولي الأول، في خطوة قال إنها تأتي ضمن مراجعة أخلاقية لاستثماراته في القطاع المصرفي الإسرائيلي. برنامج الأغذية العالمي يقول أن معدلات الجوع تتفاقم في اليمن مع نزوح أكثر من 200,000 شخص بسبب الصراع، بينما 74% من الأسر في اليمن عاجزة عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غد الثلاثاء غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ التغير على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
3: أريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن النفط يتدفق حاليا عبر مضيق هرمز بأسرع معدل منذ اندلاع الحرب على إيران، إلا أن تكلفة نقل النفط عبر المضيق في ظل استمرار استهداف السفن فيه تصل إلى 40 مليون دولار للرحلة الواحدة التي قد تستغرق عدة أيام. تقول الصحيفة إن هذه التكلفة الباهظة التي يتحملها منتجي النفط في الخليج لها ما يبررها من الناحية الاقتصادية، لأن بيع النفط بهامش ربح محدود أفضل من تركه بلا تصدير على الإطلاق وخسارة ما يمكن الحصول عليها من إيرادات البيع. قال متعاملون إن شركات تكرير صينية مستقلة زادت مشترياتها من النفط الخام العراقي والقطري للتسليم في أكتوبر الحالي والشهر القادم لتعويض تقلص الإمدادات الإيرانية بالتزامن مع تعافي صادرات دول خليجية أخرى من خلال مضيق هرمز. متعاملون ثلاثة مطلعون قالوا إن المصافي الصينية اشترت نحو 12 مليون برميل من النفط العراقي والقطري من شركات مير كوريا وتوستا، فيما قدر أحدهم إجمالي المشتريات بين 15 إلى 20 مليون برميل.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقابل.

0: أطيب كنافة نابلسية لتشكيل فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا،

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: غسل اليدين. يساعد غسل اليدين بالماء والصابون على الحد من انتقال العديد من الجراثيم، ويعد غسل اليدين مهما قبل إعداد الطعام وتناوله، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطاس، وبعد العودة من الأماكن العامة. إنها عادة بسيطة لكنها من أهم خطوات الوقاية اليومية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800-87-87-87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: تشرين أول أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي منذ أكثر من 25 عاماً، يهدف لزيادة وعي النساء خاصة والمجتمع عامة بسرطان الثدي. حسب الإحصاءات الرسمية في فلسطين، تم تسجيل 3800 إصابة بين النساء بهذا النوع من السرطان في الضفة وغزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويعتبر هذا السرطان هو الأكثر شيوعاً من بين السرطانات الأخرى في فلسطين، ويحتل المرتبة الأولى بنسبة 16.9، أي ما يقارب 17% من مجموع حالات السرطان المسجلة رسمياً. تشمل إجراءات الحد من سرطان الثدي تعزيز التغذية السليمة وسبل تحسين النشاط البدني والحد من التدخين والفحص المبكر للنساء. بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي، تراست العالمية للتأمين أطلقت برنامج تأميني لخطر الإصابة بسرطان الثدي. البرنامج يقدم دعماً مادياً في حال أثبتت الإصابة بالمرض.
5: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800-87-87-87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرك المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول في حصر أولي أنه تم تسجيل 219 واقعة اعتداء نفذها مستوطنون وجيش الاحتلال بناء على البلاغات الميدانية خلال الفترة من 1 إلى 12 تشرين الأول الجاري، بينها 136 واقعة مرتبطة بموسم قطف الزيتون. جرفات الاحتلال تقتلع مساء اليوم أكثر من 200 شجرة زيتون معمرة في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. جيش الاحتلال ينصب اليوم بوابة حديدية في منطقة خلة أبو صلاح الواقع بين سهل طوباس وعاطوف، مما سيؤدي إلى تضييق آخر على تنقلات المواطنين. مستوطنون يهاجمون مواطنين أثناء قطفهم ثمار الزيتون، فيما قطع آخرون الطريق على طلبة مدارس ومنعوهم من العودة إلى منازلهم في مسافر يطا جنوب الخليل. وزارة التربية والتعليم تعلن عن نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للكليات التقنية في دورته الصيفية لعام 2026 عبر الرابط الإلكتروني ومن خلال الكليات. مقتل إسرائيلي وإصابة نحو 19 آخرين بينهم 3 وصفت إصاباتهم بالخطيرة والحرجة جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في موقع بين مستوطنتي منارة ويفتح قرب الحدود مع لبنان. صندوق الثروة السيادي النرويجي يسحب استثماراته من 5 بنوك إسرائيلية من بينها بنك إسرائيل الدولي الأول، في خطوة قال إنها تأتي ضمن مراجعة أخلاقية لاستثماراته في القطاع المصرفي الإسرائيلي. برنامج الأغذية العالمي يقول أن معدلات الجوع تتفاقم في اليمن مع نزوح أكثر من 200 ألف شخص بسبب الصراع، بينما 74% من الأسر في اليمن عاجزة عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غد الثلاثاء غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ التغير على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذ حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق مرسيع بين قريتي أبو فلاح والمغير شمال شرق رام الله. قوات الاحتلال تنصب بوابة حديدية قرب سهل طوباس. مقتل مستوطن وإصابة نحو 20 آخرين بانفجار مخلفات حرب قرب الحدود مع لبنان. ووفقا للتقديرات الأولية، يبدو أن من فجر قرب حدود لبنان هو قنبلة عنقودية أطلقت خلال الحرب. هآرتس تنقل عن بلدية معلود ترشيحة في الجليل أن تلاميذ وطاقم تدريس من مدرسة أورت الدينية أصيبوا بالانفجار قرب الحدود مع لبنان. في سياق متصل، مصادر إسرائيلية تذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغى زيارته المقررة إلى إحدى مستوطنات الضفة الغربية عقب الانفجار على الحدود مع لبنان. مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف أطراف بلدة براشيت في الجنوب اللبناني. وفي الخبر الأخير، جنود في جيش الاحتلال يقرون بتلقي أوامر بقصف مبان مأهولة في قطاع غزة. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعاتنا الكريمات عبر شبكة رايا الإعلامية. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حصاد الراية، ويأتيكم عبر شبكة رايا الإعلامية من الأحد حتى الخميس. هذا مساء الاثنين 12 من شهر تشرين أول للعام 2026. تتابعون الآن على رايا أف أم على موجتنا العاملة على التردد 98.3 أف أم. تتابعون أيضا على تلفزيون رايا على تلفزيونات التفاعلية. إذا كنتم من مشتركي حضرة تي في ومدى تي في بإمكانكم متابعتنا على تلفزيون رايا، وبالصوت والصورة تتابعون على raya.ps. تغطية مسائية جديدة، جولة جديدة من الأخبار فيما لدينا على طاولة حصاد الراية في هذا المساء. البداية ستكون من فقوعة من جنين لأجل مستوطن واحد فقط. الاحتلال يمهل أهالي فقوعة يوما واحدا فقط لقطف ثمار الزيتون.

في ملفاتنا أيضا وعلى طاولة الحصاد لهذا المساء قتيل ونحو 20 إصابة، وذلك في حصيلة أولية بينها إصابات خطيرة في انفجار وقع قرب الحدود مع لبنان. ما التفاصيل؟ فيما لدينا أيضا وعلى طاولة الحصاد في هذا المساء بعد عام من الهدنة، الخط الأصفر باق ويتمدد. وفي المحطة الأخيرة، افتتاح شركة سوبر تشارج لخدمات التوصيل والحلول اللوجستية. البداية متابعينا متابعاتنا الكرام عبر شبكة رايا الإعلامية، وبعد أن نجدد الترحيب بكم من جديد، البداية مع أخبار الميدان والتطورات الميدانية. قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل. وفيما يرد عاجلا من شمال شرق رام الله، مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على طريق مرج سيع بين قريتي أبو فلاح والمغير شمال شرق رام الله.

0: من الأخبار الميدانية، إذن من المستجدات الميدانية إلى أولى وقفاتنا، أولى محطاتنا في هذا المساء. لأجل مستوطن واحد فقط، الاحتلال يمهل أهالي فقوع يوما واحدا فقط لقطف ثمار الزيتون. ماذا كان هناك؟ ما الذي حدث اليوم؟ بالتأكيد رح نحكي أكثر، نتعرف أكثر، ونحاول نقرب على الصورة أكثر من خلال ضيفنا عبر الخط الهاتفي الأخ عبد الكريم مرعي، ينضم إلينا الآن مباشرة عبر الهاتف. أهلا وسهلا، حيا الله ويعطيكم ألف عافية. نعم، أخونا عبد الكريم مرعي معنا الآن على الهواء أنت مباشرة، يعطيكم العافية.
1: الله يعطيك ألف عافية.
0: يا أهلا بك، حيا الله ويعطيكم ألف عافية. في يعني مفارقة والله، يعني لأجل مستوطن واحد، الفرصة اللي أعطتها سلطات الاحتلال لأهالي فقوعة هي يوم واحد فقط لجني ثمار الزيتون وقطف ثمار الزيتون من منطقة في البلد، في إحدى مناطق طبعا فقوعة. التفاصيل عندك، وين هاي المنطقة وشو اللي صاير؟ يعني بأي منطقة هاي الأراضي تقع وشو اللي صار معكم اليوم؟
1: احنا في المنطقة بنحكي لها احنا منطقة وادي النسوس، هاي منطقة شمالية البلد بين قريتنا قرية فقوعة وبين عربوانة. أخذنا حصلنا على تنسيق للأسف ليوم واحد، والمنطقة محدودة جدا، يعني لا تتجاوز 20-25 دونم كلها مع بعض يعني ليوم واحد. وما في يعني ما في وقت تعرفي، يعني يوم واحد الواحد شو يعني بلحكش. احنا بالعادي بنقعد 5 أو 6 أيام على أرض ما لحالنا، فحشرونا في يوم واحد والحمد لله، يعني الحمد لله على كل حال نزلنا اليوم وخرطنا اللي خرطنا من هنا وأخذنا اللي يعني اللي قدرنا عليه. والجيش موجود من الصبح، ظل موجود لحد الساعة 4، يعني حكونا خلص خلص التنسيق، والتنسيق معكم للساعة 4 وصمدنا أغراضنا وروحنا، يعني ما كملناش للنهاية طبعا،
0: يعني طبعا لأنه يوم واحد فقط فالوقت بيكون مضغوط يعني كثير وكمان محدد يعني
1: طبعاً.
0: طيب يعني كيف يعني بداية بتفكروا، وهي شغلة كثير مهمة بدي أسألك عنها، بتفكروا يعني بإجراءات معينة للحصول على تنسيقات إضافية لأيام أخرى إضافية؟ لأنه يعني واضح يوم واحد لا يكفي يعني لا لا لا لا لإنجاز يعني ما يمكن إنجازه في المنطقة.
1: يعني بداية خليني بس أوضح شغل، المنطقة كبيرة، يعني المنطقة بتحكي عن تقريبا المنطقة كلها بتحكي عن 2500 دلم تقريبا، 2500 دلم احنا حصلنا على تنسيق فقط لـ20 دلم ويوم واحد. فبالتالي يعني إن شاء الله بدنا نسعى على تنسيق أكثر، يعني تقدر تحكي ما أخذنا تنسيق شو 20 درهم بالنسبة لها، يعني للأراضي اللي أخذناها اليوم 4 أشخاص فقط لا غير، كثير أهل البلد كلياتهم منهم أرض هناك، ما بنعرف يعني على أي أساس أعطي التنسيق لهدول الأراضي، ما أي أساس نشتغله ما بنعرف، بس طبعا أكيد بدنا نحاول نشتغل على تنسيق جديد طبعا. والمجلس عندنا مشكورين شغالين على الموضوع من البداية، وتواصلوا معنا اليوم وحكونا إن شاء الله رح نحاول بلكي حصلنا على أيام إضافية، نعرف إن شاء الله إنه خير، يعني
0: وإحنا بنقول كذلك إنه إن شاء الله إنه خير. طيب عم تحكي لي عن 20 دنم، بس لأنه هاي المسألة لازم نوضحها شوي اليوم. عم تحكي لنا عن 20 دنم أخ عبد الكريم، يعني هاي ملكيتها لك ولعائلتك إضافة إلى طبعا أراضي أخرى، ولا المنطقة كاملة يعني مسحت 20 دنم؟ لأنه بعتقد 20 دنم قليل.
1: ما سمعت والله كأنه الخط.
0: طيب

0: يعني بنقيس يعني من من من موضوعك وعائلتك بنقدر نعمل قياس تقديري يعني في البلد.
1: والله شوفي عشان انظف في الكول الحمد لله يعني احنا اهل البلد كمان اليوم ما قصروا. صحيح ما خلصنا بس بقى علينا القليل، احنا بالعاده بنكون بدنا 5 أيام 6 أيام بس اليوم يعني انجزنا جزء كبير كبير من هنا بفضل ربنا يعني وفضل الناس اللي ساعدونا.
0: العونه
1: الحمد لله اجانا ناس كثير من البلد والله ما قصر يعني اللي له ارض واللي ما له ارض تحت والله ساعدنا. فانجزنا جزء منيح يعني ان شاء الله بدنا نحصل على ايام اضافيه بلكي خلصنا الجزء القليل اللي ضل والايام يعني الاراضي الثانيه لجيراننا لاراضينا الثانيه بلكي، اما هذول ان شاء الله يعني ضل قليل منهم مش كثير.
0: طيب أنا يعني أقدر لك ذلك وحضرت فيديوهات وتابعت يعني ما كان اليوم في هاي المنطقة في فقوعة وشفت العونة فعلا وشفت كمان يعني رغم ضغط الوقت وضيق الوقت شفت كمان الأهالي بيستقبلوا يعني أحسن استقبال للمتطوعين ولمن يعني فزع وقدم، ولكن بدي أسألك عن مشاعركم أنتوا عن حالتكم أنتوا النفسية كأصحاب هاي الأراضي ويعني الزيتون ما هو غالي على أصحابه خليني أكون صادقة، يعني وضعكم النفسي أنتوا قديش بيكون مضغوط قديش بتكونوا بتحسوا بخوف بقلق بترقب لما أنتوا ممنوعين عن زيتوناتكم ولما يسمح لكم بالتواجد هناك يسمح طبعا ضمن شروط قاسية جدا ومعقدة.
1: يعني احنا
0: في دقيقة أخي عبد الكريم عشان أذان المغرب.
1: كان احنا يعني السنة الماضية حتى ما احتجنا لتنسيق بس كان الجيش موجود على الجدار والجدار مقابلنا فوق، يعني بتعرفي كيف لما الجيش يكون قبالك اكيد بيكون وضع توتر وصعب. اليوم الجيش كانوا اقرب علينا كثير، يعني الجيش كانوا بعاد عنا فقط امتار، ممكن بالفيديو بين امتار قليله، يعني الواحد اكيد بيضل عايش بخوف وبتوتر من اي مشكله من اي شغله تصير يعني، لكن الحمد لله عدت على خير. وبتعرفوا بجوز احنا عندنا للاسف بؤره يعني اشخاص معدودين، ممكن هذا اللي ساعد انه ما يصير عندنا مشاكل، لو انه مستوطن كبير ممكن يعملوا مشاكل ممكن يصير شغله لا سمح الله، لكن الحمد لله يعني عدت على خير رغم وجود الجيش هناك اكيد في توتر بس يعني الحمد لله انقضت يعني.
0: الحمد لله يعطيكم ألف عافية والحمد لله على سلامتكم جميعا. الأخ عبد الكريم مرعي من فقوعة شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. أهالي فقوعة متابعينا أمهلتهم سلطات الاحتلال يوما واحدا فقط لجني ثمار الزيتون في منطقة لأجل مستوطن واحد فقط إجا على فقوعة أقام بؤرة استيطانية قبل تقريبا سنة أو إشي زي هيك، ولأجل مستوطن واحد يتم حرمان الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم إلا بشروط وبقيود قاسية ومعقدة. سننتقل الآن متابعينا الكرام متابعاتنا الكريمات إلى الفقرة الدينية يرفع على مسامعكم الآن آذان المغرب.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: حصاد الراية.
1: عودة إليكم من جديد متابعينا الكرام متابعاتنا الكريمات عبر شبكة رايا الإعلامية، متواصلون وإياكم في هذه الحلقة من حصاد الرايا لهذا المساء، مساء الاثنين 12 من شهر تشرين أول أكتوبر للعام 2026. ساعتنا الآن تشير إلى 24 دقيقة بعد الساعة 6 مساء. مباشرة إلى المحطة التالية، قتيل ونحو 20 إصابة، بينها إصابات خطيرة في انفجار وقع قرب الحدود مع لبنان. ما التفاصيل؟ التفاصيل بالتأكيد مع ضيفنا عبر الخط الهاتفي، ويسعدنا أن نرحب بالدكتور علي الأعور المختص بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا، مساء الخير.
2: مساء الخير، تحياتي لكم والسادة المستمعين الكرام.
1: أهلا بك. ماذا في مستجدات هذا المشهد وهذا الحدث، يعني غير الاعتيادي عمليا على الحدود مع لبنان؟
2: نعم، بالفعل حدث وتطور دراماتيكي ربما في المشهد بين إسرائيل ولبنان. حتى هذه اللحظة الإعلام العبري يقر بأنه ربما جسم غريب قديم، انفجار لهذا الجسم. إسرائيل تحدثت عن قنبلة عنقودية من مخلفات حزب الله، قتيل و24 جريح آخر إحصائية لمجين دافيد لنجم داود الحمراء. وبالتالي إسرائيل تفاجأت ربما من هذا الحدث، رحلة طلابية معظم الجرحى، هناك إصابات خطيرة جدا من الطلاب والمعلمين، ولكن بتقديري حتى وإن أقر الإعلام العبري بأن هذا الانفجار نتيجة ربما قنبلة قديمة عنقودية، ولكن تؤكد من جديد لأن المشهد اللبناني لم يغلق، الجبهة اللبنانية لم تغلق.
1: نعم.
2: وبالتالي نتنياهو أمام
1: هي بالأساس لم تغلق، لأنه يعني حتى الأمس، حتى الأمس وأقصد الأمس بالمعنى الحرفي للكلمة، الطيران الحرب الإسرائيلي شن عديد الغارات على عدة بلدات في الجنوب اللبناني في أقضية صور والنبطية وغيرها. ولكن فيما يتعلق بهذا الحدث تحديدا دكتور علي، يعني إن أمكن التفاصيل المتوفرة والمعطيات المتوفرة بشأن الطلاب وبشأن يعني خلفياتهم وأسباب وداعي وجودهم في منطقة حدودية لا تزال ساخنة بين قوسين.
2: نعم، أشكرك. ما زال تحت النار.
1: نعم.
2: وهذه المنطقة التي وصل إليها الطلاب في هذه الرحلة ما زالت ساخنة، وما زال هناك ربما يتعرضون في أي لحظة لعملية مسيرة أو حتى صاروخ بشكل أو بآخر. وبالتالي من يتحمل هذه المسؤولية؟ هل وزير التعليم يتحمل هذه المسؤولية؟ أم نتنياهو الذي يبحث عن مبرر من أجل توجيه ضربة عسكرية إلى إيران؟ أستاذ الكريم وأستاذ المستمعين الكرام، المشهد ليس بعيد عن الانتخابات الإسرائيلية وليس بعيد عن إيران، وبالتالي السلاح الجوي الإسرائيلي يقصف في الجنوب. إيران وضعت خط أحمر وهي الضاحية الجنوبية ومطار بيروت، وبالتالي نتنياهو يحاول خلال هذه الأيام المتبقية لصندوق الاقتراع في إسرائيل، يحاول أن يجد مبرر من أجل عملية هجومية أو عملية استباقية أو هجوم استباقي. ولكن مساحة المناورة لم تعد تكفي لنتنياهو، لأن الجمهور الإسرائيلي بدأ يدرك تماما بأن أي عملية عسكرية أو أي حرب مع إيران هي ستلبي مصالح نتنياهو السياسية الشخصية وحزب الليكود. ولكن أعود إلى الحدث في حد ذاته، ستكون أكبر لأنها ستكون من الطلاب من المعلمين. وبالتالي أنا بتقديري الحدث ليس بسيط كما أشرت، هو حدث مهم جدا، دراماتيكي، تطور مهم جدا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وبالتالي من يتحمل هذه المسؤولية؟ من يمارس سياسة القوى العسكرية، سياسة العربدة، ويعتقد بأنه يستطيع أن يصل لأي مكان يريد الوصول إليه؟ لا، هناك الآن حتى على مستوى المخلفات، مخلفات، هناك متفجرات، هناك قنابل. وبالتالي أنا بتقديري المسؤولية الكاملة تكمن على هذه الحكومة المتطرفة التي تحاول الوصول إلى سوريا وإلى لبنان وإلى الليطاني وإلى قلعة الشقيق وإلى أماكن أخرى. إذن ضربة وهزة أمنية أيضا تهز إسرائيل والجيش الإسرائيلي.
1: نعم. وهذا يبدو يعني من خلال رصدنا لردود الأفعال الأولية في داخل المجتمع الإسرائيلي، زيارات تلغى وتقطع واجتماعات وتقديرات. نعم. وتقديرات للموقف. طيب سؤالي الأخير لك، يعني في ضوء هذا المستجد على الحدود مع لبنان، يعني كيف من الممكن ربط يعني هذا الحدث مرة أخرى أقول غير الاعتيادي مع التصعيد الإسرائيلي تحديدا في مناطق الجنوب الإسرائيلي؟ ونحن نتحدث وإياك الآن على الهواء مباشرة، يرد هذا العاجل بأن مدفعية الاحتلال تقصف من جديد برعشيت في الجنوب اللبناني.
2: نعم بالفعل هذا المشهد والحدث الذي حصل اليوم الغير اعتيادي أو الحدث الذي ربما شكل هزة عنيفة في المجتمع الإسرائيلي، هذا الحدث ليس بعيد عن صندوق الاقتراع وقصف برشيت وغيرها، أيضا ليس بعيد عن طموحات نتنياهو الذي ما زال يفكر في عملية عسكرية، ما زال يفكر في حدث أمني، يتمنى حدث أمني من أجل شوط الأوراق وبالتالي عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، لأن نتنياهو أمام مفاجآت، ربما الجنرال بنتر لا يصل إلى نسبة الحسم، ربما سموتريش أيضا يتأرجح، وبالتالي دخلت عليه أزمة أيضا حداد يوسف حداد وما إلى ذلك. ولكن رغم تعادل الفريقين، أقصد الائتلاف الحكومي اليمين الراديكالي المتطرف الفاشل، تعادل في آخر استطلاعات الرأي مع المعارضة، ولكن ما زالت حظوظ نتنياهو في تشكيل حكومة إسرائيلية قادمة ما زالت ضئيلة جدا، وبالتالي هو يحاول أن يقصف في غزة شهداء في غزة وأيضا يقصف في الجنوب اللبناني.
1: نعم شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور علي الأعور المختص بالشؤون الإسرائيلية، أشكرك في هذا. متابعينا الكرام متابعتنا الكريمة، تحياتنا لك دكتور علي. في هذا نشير متابعينا إلى أن موقع ولا العبري أفاد بأن منطقة الانفجار سبق وأن أعلن الجيش والشرطة عن تطهيرها من المتفجرات، ويبدو أن الانفجار ناجم عن صاروخ قديم. هذا وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، ووفقا للتقديرات الأولية يبدو أن من فجر قرب الحدود مع لبنان هي قنبلة عنقودية أطلقت خلال الحرب، كما أشار طبعا ضيفنا دكتور علي الأعور المختص بالشؤون الإسرائيلية.

في هذا أيضا متابعينا الكرام متابعاتنا الكريمات نشير إلى أن مدفعيات الاحتلال الإسرائيلي تقصف في هذه الأثناء أطراف بلدة برعشيت في الجنوب اللبناني، وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن غارات على عدة بلدات في الجنوب اللبناني يوم أمس الأحد.

إلى الوقفة التالية متابعينا الكرام، متابعتنا الكريمات في غزة متابعينا، وبعد عام كامل على الهدنة، الخط الأصفر باق ويتمدد.

0: نتابع وإياكم الآن متابعينا الكرام قراءة عمليا قراءة في أهداف إسرائيل الميدانية في قطاع غزة. هل يتحول الخط الأصفر إلى حدود دائما؟ نتابع المزيد في مقابلة مسجلة أجريت لبرنامج يوم جديد عبر أثير الراية مع أحمد فياض الكاتب الصحفي, وأجريت إذن لبرنامج يوم جديد عبر الراية مع أحمد فياض الكاتب الصحفي والباحث السياسي من قطاع غزة. نتابع.
1: هناك الخط الأصفر, وهناك أيضا الخط البرتقالي, وهناك المساحة الخضراء ما بين الأخضر وما بين الأصفر. يعني حال يرثى, يعني حقيقة يصعب توصيفه. عمليا إسرائيل سيطرت على أكثر من المساحة المحددة بالأصل فيما يطلق عليه الخط الأصفر الذي ينص عليه الاتفاق, تمدد إلى أن وصل إلى شارع صلاح الدين, وشارع صلاح الدين تقريبا هو يقسم قطاع غزة بشكل طولي من الشمال إلى الجنوب نصفين. الآن على جانب هذا الشارع أيضا لا يستطيع أحد الاقتراب, ويطلق على هذا الخط الخط البرتقالي, بمعنى أن من يقترب إلى أن يحاول الاقتراب إلى الخط الأصفر يطلق عليه النار. وبالتالي هذا أصبح الخط, إسرائيل تخطط إلى أن يكون شبه دائم, بدليل أن هناك مواقع عسكرية أسست ودشنت الآن على أنقاض بلدات كبيرة كبلدة بني سهيلة, بلدة القرارة, بلدة هذه المناطق الآن بعد أن سحقت أبنيتها, وهناك مباني تمتد إلى 7 أدوار وثمانية أدوار وستة أدوار, وهذه حطمت تماما ومسحت عن الوجود, وأقيم على أنقاضها مواقع عسكرية ثابتة ولها تحسينات وحفر وخطوط أمامية وخطوط إلى آخره. وبالتالي هذا يؤشر إلى أن إسرائيل تريد الاستمرار في هذا الموضوع إلى أقصى مدى ممكن, بمعنى أن الاستراتيجيات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة على هذه المنطقة, بالمناسبة أيضا هذه المناطق مرتفعة, شرق قطاع غزة هي مناطق مرتفعة, إذ أنها بوجود على هذه المناطق وسيطرتها على هذه التلال هي بالفعل تسيطر على مجمل قطاع غزة, بمعنى كل المناطق التي بقي فيها السكان الفلسطينيين محشرين على مساحة نحو 30 أو أقل من 30% هم عمليا تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية, بمعنى أن مجرد أن ينظر إلى جهة الشرق هو ينظر إلى المواقع العسكرية التي تسيطر والتي بين فئة وأخرى تطلق النيران بشكل مكثف وتصيب أناس من النازحين والمقلومين داخل الخيام, بمعنى أن هناك لا يكاد يعني يمر يوم دون أن نسمع عن استشهاد مواطنين من يقطنون أسفل هذه الخيام نتيجة إطلاق هذه النيران من هذه المواقع العسكرية من جهة الشرق ومن جهة رفح من جهة الجنوب وأيضا من جهة الشمال من جهة منطقة بيت لاهيا. وبالتالي كل هذا الواقع يؤشر بأن إسرائيل لازالت تمسك بتلابيد قطاع غزة, وأن مسألة وقت إطلاق النار التي أعلنها هي ليست إلا أكذوبة كبيرة يراد من وراها أن تمرر إسرائيل هذا المخطط العسكري الهادف كما هو واضح إلى الضغط على السكان بشكل كبير جدا, ويجعل الناس تشعر وكأن هذه المنطقة لم تعد تصلح للحياة, لأنه عمليا إذا لم يسلم النازح وإذا لم تسلم الأرض وإذا لم تسلم أيضا جهود الإغاثة وإذا تسلم كل ما يمكن أن يمد سكان غزة برمق الحياة, هذا يؤشر إلى أن إسرائيل تريد أن تحول قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للسكان, وأن على السكان أن يضعوا في قرار أنفسهم بأن هذه البيئة غير مواتية للعيش ويفكر في الرحيل. هذا هو المخطط الإسرائيلي بشكل أساسي, لأن عمليا كل المبادرات السياسية التي تم التحدث عنها والتي يتم التحدث عنها وهذا الضغط الأمريكي كما يقال في الإعلام الإسرائيلي على إسرائيل كي تنحو باتجاه تحقيق خطة السلام هي لم تنجح بالفعل, وأن ما ينجح على الأرض هو سيطرة إسرائيل على الأرض وتمرير المخططات العسكرية المستقبلية لمستقبل قطاع غزة. وفي تقديري أنه إذا نظرنا لقطاع غزة الآن فبالفعل السكان لم يعد لديهم ما يمكن أن يشجع الحياة، فكيف يمكن لنازح لا يستطيع أن يوفر بضعة لترات من الماء يوميا وهو يقاتل من أجل أن يصطفي هذا الدور الطويل، من أجل أن يحصل على بضعة لترات، وهكذا تمر الحياة. يعني بمعنى أن طالب المدرسة يضطر صباحا إلى أن يصطفي طور طويل من أجل أن يحصل على المياه، وهكذا بالنسبة لبعض متطلبات الحياة، وتارة لا يستطيع أن يقي نفسه من حر الشمس، وحاليا نحن مقبلين على فصل الشتاء، من برد الشتاء إذا لا يستطيع أن يقي نفسه، بالتالي أصبحت هموم الحياة منصبة على كيفية المحافظة فقط على ما تبقى من الوجود الفلسطيني داخل منطقة معزولة ضيقة لا تصلح لا للحياة ولا للبقاء الشديد.
0: عودة إذن إليكم من جديد متابعينا الكرام. كانت هذه قراءة في أهداف إسرائيل الميدانية في غزة، هل يتحول الخط الأصفر إلى حدود دائمة؟ القراءة قدمها الكاتب الصحفي والباحث السياسي الدكتور أحمد فياض. العودة الآن إلى مستجدات المشهد الميداني. قوات الاحتلال تحتجز مزارعين في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، وفي جنوب الضفة قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل. وفي الأخبار الميدانية، الاحتلال ينصب بوابة حديدية قرب سهل طوباس. وفي مستجدات الميدان، الاحتلال يشرع بشق طريق جديدة تربط معسكر الجابريات بمخيم جنين، ومستوطنون يهاجمون قاطفي ثمار الزيتون ويقطعون الطريق على طلبة المدارس جنوب الخليل. في شؤون الأسرى وفي شؤون الحركة الأسيرة، محكمة الاحتلال ترفض استئنافات 12 أسيرا إداريا.

وفي شؤون الأسيرات متابعينا الكرام، متابعاتنا الكريمات، الأسيرة الصحفية بشرى الطويل 49 يوما في العزل واعتقال إداري متجدد. التفاصيل، تقبع الأسيرة الصحفية بشرى جمال الطويل وتبلغ من العمر 33 عاما في عزل سجن أوليكدار ببئر السبع منذ 49 يوما وسط أوضاع صحية ونفسية صعبة وتعرضها للضرب وفق ما نقلته عائلتها عن المحامي. تنقلت منذ اعتقالها في الخامس من شهر شباط للعام الجاري بين المسكوبي والدمون والرملة والعزل الحالي في أوليكدار، وتعرضت للعزل المتكرر والقمع والتضييق فيما أكدت عائلتها تعافيها من مرض الإسكابيوس. جدد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة لمدة 4 أشهر للأسيرة الطويل، ويعتزم محاميها الاعتراض على قرار عزلها أمام محكمة بئر السبع. وبشرى الطويل هي واحدة من 6 أسيرات صحفيات يعتقلهن الاحتلال الإسرائيلي، وقد أمضت نحو 5 سنوات إجمالا في الاعتقال، فيما يقبع والدها جمال الطويل أيضا في الاعتقال الإداري بسجن نفحة.

إلى المحطة الأخيرة، إلى الوقفة الأخيرة متابعينا الكرام، وفيها لهذا المساء افتتاح شركة سوبر تشارج لخدمات التوصيل والحلول اللوجستية. المزيد وأكثر تفاصيل في الفيديو التالي، وتتابعونه الآن عبر شاشة الرأي.

0: الخدمات اللي بتقدمها شركة سوبر تشارج إكسبريس للتوصيل، الخدمات اللوجستية عدة خدمات. الخدمات الأساسية أولاً توصيل الطرود بين محافظات الوطن والداخل، وهي الخدمات الأساسية اللي إحنا أكيد بنسعى لإنه نثبتها منذ البداية، والتوصيل والتحصيل في 24 ساعة بحيث إنه الطرد اللي بينطلق من التاجر يوصل للمستهلك للإند يوزر ب 24 ساعة. اثنين، أكيد تحصيلات المالية لتجارنا تسلم خلال 24 ساعة من استلام الطرد، بالإضافة لخدمة التعويضات. إحنا مسؤولين عن أي طرد بصير في أي إشكال وإحنا مسؤولين عن تعويضه. شبكة فروعنا في الضفة 4 فروع وفي الداخل 3 فروع، هاي الشبكة الكبيرة من 7 فروع تسمح لنا في نكون قريبين من تجارنا. أكيد عندنا خدمات مميزة وإضافية راح نقدمها للسوق إن شاء الله، ومنها الخدمات المرتبطة في الـ AI بالذكاء الاصطناعي اللي بتساعد تجارنا على تطوير خدماتهم ومنتجاتهم وتسويقها بشكل أفضل.
1: إحنا بنشكر أصحابين الشركة ومنحث كل رجال الأعمال الموجودين داخل فلسطين أو خارج فلسطين إنهم يستثمروا حتى يساعدونا في تثبيت المواطن وتعزيز صمته في الأرض. يعني إحنا مثل ما قال سيادة الأخ الرئيس محمود عباس، توطين التعليم، توطين العلاج، توطين الكهرباء، توطين المياه وتوطين الزراعة. يعني إحنا باعتبار إنه كل إشي إحنا بنعمله في محافظات الوطن من أجل فعلا إحنا نعتمد على ذاتنا، وإيجاد شركات مثل هذا النوع للتوصيل بالعكس هذا مفخرة للشعب الفلسطيني إنه عندنا شركات قادرة توصل الأمانة إلى كل أرجاء الوطن.
2: بداية إحنا شركة سوبر تشارج، شركة توصيل، شركة تقديم خدمات لوجستية بجودة وكفاءة وخدمات متميزة وعلى مستوى لائق يليق بالشعب الفلسطيني. متمنين إن شاء الله نقول إن نموذج يحتذى به في كل ضفة الغربية وبالرئة الثانية 48، وإن شاء الله ربنا بيكتب لنا توفيق بمؤازرتكم ودعمكم ودعم الجميع. محرك أعمالنا هو شعار نعتز به، ولكن هو ليس شعار وإنما هو مبدأ تستقي منه شركة سوبر تشارج وإدارتها بجميع مجلس إدارتها وفروعها، أنه مبدأ نستقي إليه ونهتدي إليه إلى جميع المواطنين الفلسطينيين لتقديم أجود وأفضل الخدمات إن شاء الله.
3: أول شيء ببارك لشركة سوبر تشارج على عفرهم الرابع على مستوى الوطن، وبتمنى يكون لهم أفرع كمان لهم ولباقي الشركات، لأنه إحنا بهمنا كغرفة تجارية يكون هناك العديد من الشركات أولا لتشغيل الإيد العاملة، لأنه هاي مهمة بالنسبة لنسبة البطالة عالية، العمال قاعدين كل ما فتحت شركة بتشغل عدد كبير من الشباب والبنات بشكل عام، لأنه الخريجين كمان عندنا كتار. وأهمية هاي الشركات المهمة بتسهل وصول البضائع وتسهيل الحالة الاقتصادية ودعمها، وهي الشركات هي الأساس اليوم في الاقتصاد الفلسطيني، وجودها مهم ومصداقيتها مهمة. وبالتالي بالعكس يعني احنا هاي الشركات مهمنا دعمها، مهمنا استمراريتها، وأهم إشي انه اغلب الشركات عندها مصداقية في العمل في الأمور هاي.
4: عودة إليكم من جديد متابعينا الكرام، متابعتنا الكريمات، في هذه العودة نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، إلى المحطة الأخيرة في هذه الحلقة من حصاد الراية لهذا المساء. في ختامها لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا جزيلا وإلى لقاء آخر.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: أخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: الساعة الآن 7:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية تقرأه رشا حسوني. أهلا بكم. قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل وتنصب بوابة حديدية قرب سهل طوباس. قوات الاحتلال تحتجز مزارعين في قرية عصير القبلية جنوب نابلس. المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي ترفض الاستئنافات التي تقدم بها محامو عدد من الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال مؤكدة تثبيت قرار الاعتقال الإداري بحقهم. مقتل شخص وإصابة نحو 20 آخرين بجروح منها خطيرة جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في موقع بين مستوطنتي منارة ويفتاح قرب الحدود مع لبنان. وأفيد بأن الحديث يدور عن مجموعة من الطلاب والمعلمين من مدرسة أورت في معلوت صعدت على جسم مشبوه أثناء جولة لهم مشيا على الأقدام في المنطقة الحدودية. في ذات السياق، مصادر إسرائيلية تذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغى زيارته المقررة إلى إحدى المستوطنات في الضفة الغربية عقب الانفجار على الحدود مع لبنان. نائب رئيس فلسطين أحسان الشيخ يؤكد التزام السلطة التام بتطبيق القانون الأساسي والجزء المتعلق بإجراء الانتخابات العامة إيمانا بالتعددية وتداول السلطة بالطرق السلمية، مؤكدا أن تجديد القيادات وشرعيتها يتم عبر صندوق الاقتراع. مدفعية الاحتلال تقصف أطراف بلدة برعشيت في الجنوب اللبناني. وفي الخبر الأخير، جنود في جيش الاحتلال يقرون بتلقي أوامر بقصف مبان مأهولة في السكان في قطاع غزة. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
2: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: انا اريد،
5: انت اريد،
4: هو اريد،
6: وهي اريد،
7: احنا اريد.
2: اريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أغنيات الزمن الجميل

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك.
1: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن النفط يتدفق حاليا عبر مضيق هرمز بأسرع

0: قلة زادت مشترياتها من النفط الخام العراقي والقطري للتسليم في أكتوبر الحالي والشهر القادم لتعويض تقلص الإمدادات الإيرانية بالتزامن مع تعافي صادرات دول خليجية أخرى من خلال مضيق هرمز. متعاملون ثلاثة مطلعون قالوا إن المصافي الصينية اشترت نحو 12 مليون برميل من النفط العراقي والقطري من شركات ميركوريا وتوستا، فيما قدر أحدهم إجمالي المشتريات بين 15 إلى 20 مليون برميل.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيك بتعطيك التمام.
3: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
4: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
3: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
5: حلو أيامكم زورونا،
3: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا،

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: تستمعون لها الآن على رايا اف ام. هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك.
1: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن النفط يتدفق حاليا عبر مضيق هرمز بأسرع معدل منذ اندلاع الحرب على إيران، إلا أن تكلفة نقل النفط عبر المضيق في ظل استمرار استهداف السفن فيه تصل إلى 40 مليون دولار للرحلة الواحدة التي قد تستغرق عدة أيام. تقول الصحيفة إن هذه التكلفة الباهظة التي يتحملها منتجي النفط في الخليج لها ما يبررها من الناحية الاقتصادية، لأن بيع النفط بهامش ربح محدود أفضل من تركه بلا تصدير على الإطلاق وخسارة ما يمكن الحصول عليها من إيرادات البيع. قال متعاملون إن شركات تكرير صينية مستقلة زادت مشترياتها من النفط الخام العراقي والقطري للتسليم في أكتوبر الحالي والشهر القادم لتعويض تقلص الإمدادات الإيرانية بالتزامن مع تعافي صادرات دول خليجية أخرى من خلال مضيق هرمز. متعاملون ثلاثة مطلعون قالوا إن المصافي الصينية اشترت نحو 12 مليون برميل من النفط العراقي والقطري من شركات ميركوريا وتوستا، فيما قدر أحدهم إجمالي المشتريات بين 15 إلى 20 مليون برميل.
0: هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: يذكرنا أسامة عبد الرحمن في كتابه العرب العظام الذين حصلوا على جائزة نوبل والصادر عام 17 و2000 ميلادي بستة أسماء عربية استطاعت أن تحجز مكانها في هذه الجائزة حتى تاريخ طباعة هذا الكتاب، لتشتمل اختصاصاتهم على عوالم السياسة والأدب والعلوم وصولا إلى حقوق الإنسان، ليحمل هؤلاء هموم العرب وإنجازاتهم وصولا إلى لحظة الاعتراف الدولي بحقهم بالفوز بهذه الجائزة التي شابها ما شابها لارتباطها بشخص نوبل الذي تميز ببيع البارود المحظور، والذي وصم ذات يوم بأنه ساهم في إفناء البشرية. هذا الكتاب يعترف بمحطات شخصية ترتبط بهؤلاء الذين سطروا أسماءهم على صفحات التاريخ وصولا إلى الرئيس الراحل أبو عمر الذي حصل على جائزة نوبل للسلام عام 94-900 ميلادي تقديرا لجهوده المرتبطة بعملية السلام في الشرق الأوسط. ونتوقف عند الأديب المصري نجيب محفوظ الذي فاز بنوبل للآداب عام 88-900 ميلادي ليصبح أول كاتب يكتب بالعربية ينال هذه الجائزة. ثم ننتقل إلى العالم المصري أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 99-900 ميلادي بفضل أبحاثه الرائدة في كيمياء الفيمتو التي أتاحت دراسة التفاعلات الكيميائية في أزمنة بالغة القصر. ويضم سجل الفائزين أيضا الشخصية أنور السادات ومحمد البرادعي وتوكل كرمان الذين ارتبطت جوائزهم بقضايا السلام والعمل الدولي وحرية التعبير. إن أهمية هذا الكتاب لا تكمن في استعراض أسماء الفائزين فحسب، بل في طرح سؤال يستحق التأمل: كيف تتحول جهود أفراد في ظل ظروف سياسية وعلمية وواقعية ومالية وثقافية معقدة إلى إنجازات تحظى باعتراف العالم؟ إنها دعوة لاكتشاف قصص عربية أخرى تجاوزت حدود الألم والمعاناة وتركت أثرا في ذاكرة الإنسانية وعلومها ومبادئها وأخلاقياتها وسبل تطورها. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية تقرأه رشا حسوني. أهلا بكم. إصابة مواطن يبلغ من العمر 52 عاما إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب ورشه بغاز الفلفل في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس. اندلاع حريق في بلدة ديردبوان شرق رام الله جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز السام بشكل كثيف خلال اقتحام البلدة. قوات الاحتلال تقتحم قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس وتقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل. المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي ترفض الاستئنافات التي تقدم بها محام عدد من الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال مؤكدة تثبيت قرار الاعتقال الإداري بحقهم. مقتل مستوطن وإصابة نحو 20 آخرين بينهم 3 بحالة خطيرة جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب قرب الحدود مع لبنان أثناء رحلة مدرسية شارك فيها طلاب ومعلمون من مدرسة أورت في معلوت وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية. في ذات السياق مصادر إسرائيلية تذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغى زيارته المقررة إلى إحدى مستوطنات الضفة الغربية عقب الانفجار على الحدود في لبنان. سلطات الاحتلال تقرر ترحيل 3 نشطاء أجانب بعد احتجازهم في مدينة الخليل بذريعة تصوير جنود وموقع عسكري. النرويج تسحب 661 مليون دولار من 5 بنوك إسرائيلية ضمن مراجعة أخلاقية لاستثماراتها. نختم بحالة الطقس. في ساعات المساء والليل تميل الأجواء للبرودة وغدا الثلاثاء يكون الجو حارا نسبيا في ساعات النهار بينما تواصل درجات الحرارة الانخفاض خلال ساعات المساء والليل. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد،
0: اريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية قد تتطور بعض المشكلات الصحية دون أعراض واضحة في بدايتها، ولذلك يمكن أن تكون الفحوصات الوقائية مهمة للكشف المبكر بحسب العمر والجنس وعوامل الخطورة والتاريخ الصحي. استشر طبيبك لمعرفة الفحوصات المناسبة لك بدل الاعتماد على الفحوصات العشوائية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: تشرين أول أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي منذ أكثر من 25 عاماً، يهدف لزيادة وعي النساء خاصة والمجتمع عامة بسرطان الثدي. حسب الإحصاءات الرسمية في فلسطين، تم تسجيل 3800 إصابة بين النساء بهذا النوع من السرطان في الضفة وغزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويعتبر هذا السرطان هو الأكثر شيوعاً من بين السرطانات الأخرى في فلسطين، ويحتل المرتبة الأولى بنسبة 16.9، أي ما يقارب 17% من مجموع حالات السرطان المسجلة رسمياً. تشمل إجراءات الحد من سرطان الثدي تعزيز التغذية السليمة وسبل تحسين النشاط البدني والحد من التدخين والفحص المبكر للنساء. بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي، تراست العالمية للتأمين أطلقت برنامج تأميني لخطر الإصابة بسرطان الثدي. البرنامج يقدم دعماً مادياً في حال أثبتت الإصابة بالمرض.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 9:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. إصابة مواطن يبلغ من العمر 52 عاما إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب ورشه بغاز الفلفل في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس. اندلاع حريق في بلدة ديردبوان شرق رام الله جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز السام بشكل كثيف خلال اقتحام البلدة. قوات الاحتلال تقتحم قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس وتقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل. المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي ترفض الاستئنافات التي تقدم بها محام عدد من الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، مؤكدة تثبيت قرار الاعتقال الإداري بحقهم. مقتل مستوطن وإصابة نحو 20 آخرين بينهم 3 بحالة خطيرة جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب قرب الحدود مع لبنان أثناء رحلة مدرسية شارك فيها طلاب ومعلمون من مدرسة أورت في معلوت وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية. في ذات السياق، مصادر إسرائيلية تذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغى زيارته المقررة إلى إحدى مستوطنات الضفة الغربية عقب الانفجار على الحدود في لبنان. سلطات الاحتلال تقرر ترحيل 3 نشطاء أجانب بعد احتجازهم في مدينة الخليل بذريعة تصوير جنود وموقع عسكري. النرويج تسحب 661 مليون دولار من 5 بنوك إسرائيلية ضمن مراجعة أخلاقية لاستثماراتها. نختم بحالة الطقس. في ساعة المساء والليل تميل الأجواء للبرودة، وغدا الثلاثاء يكون الجو حارا نسبيا في ساعة النهار، بينما تواصل درجات الحرارة الانخفاض خلال ساعة المساء والليل. بهذا ينتهي الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: انا اريد،
4: انت اريد،
3: هو اريد،
5: وهي اريد،
6: احنا اريد،
1: اريد. طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من بين خشبات المرمى بدأت الحكاية. حارس حمل قميص المنتخب الفلسطيني ووقف في وجه أصعب الكرات قبل أن يواصل الرحلة من موقع آخر. عبد الله الصيداوي لاعب تحول إلى مدرب وانتقل من حماية الشباك إلى صناعة أجيال جديدة من اللاعبين.
2: بدأت حياتي في أزقط البلد القديمة في القدس، من ثم انتقلت لهلال القدس وتدرج في فئات العمرية حتى وصولي للفريق الأول، وبعدها تم اختيار لمنتخب الضفة، ومن ثم تم اختيار لمنتخب فلسطين اللي جلس فيه أكثر من 15 عام. في عام 2013 اعتزلت اللعب دوليا بسبب الإصابة اللي تعرضت لها. طبعا لعبت لأكثر من نادي، لعبت لهلال القدس، لعبت لبلاطة، لعبت للأمعري.
1: محطات كثيرة وأندية متعددة وتجارب صنعت اسما حاضرا في الملاعب الفلسطينية ونجاحات تؤكد أن الموهبة لا تتوقف عند حدود الملعب بل يمكن أن تتحول إلى رسالة.
2: في المرحلة الثانية في عالم التدريب فدربت أندية كثيرة زي أبناء القدس، طباس، العيساوية، الخضر في المحترفين، وثم هلال القدس وشباب الخليل حاليا. مسير الحمد لله أفتخر فيها، حققت فيها الكثير وأهمها على صعيد المنتخبات أو على صعيد الأندية كثير شغلات مهمة، والحمد لله اليوم أنا المدير الفني في نادي شباب الخليل.
1: في ملهمون نقترب من الإنسان خلف القفازات والمدرب خلف الخطوط ونستمع إلى قصة رجل اختار أن يترك أثرا في كرة القدم الفلسطينية.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أف أم.

الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها.

مريض وحمد واحد وربعين بحيس الولف عن دربية وربعين وربعين

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

مريض وحمد واحد وربعين بحنس الولف عن دربية وربعين وربعين